والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

واللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
0: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الأحبة الكرام، وصبحكم الله بالخير. بسم الله، توكلنا على الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي وسهلا فيكم، يا حي وسهلا في بداية الأسبوع، عودا حميدا للجميع. اليوم 28 من يونيو، وأتوقع أنه يوم مميز يا جماعة. أتوقع أن بإذن الله تعالى يوم مميز لنا
1: إن شاء الله،
0: آخر يوم اختبارات
1: 28 يونيو. مع أنه شوفي صح، أنا كنت أتوقع يعني كنت أفكر أنه 26/6/2026 بنكون في دوامات، بالصادف هو يوم الجمعة. فهناك أحس كان مرة التاريخ مميز، أي عرس أي خطوبة فعلا. أي ولادة أي هذا صحيح. التاريخ كان ممتاز، بس اليوم إن شاء الله مميز بأحداثه
0: إن شاء الله. فعلا أنا يعني اليوم مش مميز بالتاريخ كتاريخ كأرقام، مميز يعني أحداثه على أكيد عوائل كثيرة اللي الحمد لله بيكون آخر يوم اختباري،
1: خلاص الطوارئ
0: العام،
1: الطوارئ والحظر من البيوت، لأن في البيوت فيها حظر، فيها يعني وش اسمه
0: حالة طوارئ،
1: لا حد يجينا، لا روح لحد، لا مدري إيش.
0: أرجوكم يحاولوا يهيئوا يعني الأجواء للعيال، فالله يوفق الجميع ويسر أمر الجميع ويسهل عليهم يا رب العالمين اختبارهم بإذن الله تعالى، والله يرزقهم يعني على جهدهم ويجزاهم على جهدهم على تعبهم على يعني كفاحهم بالتوفيق يا رب، والدرجات اللي يتمنوها، والله يبرد عليهم على قلوب أهاليهم وأولياء الأمور وكل من تعب، والمعلمين والمعلمات. والله يعني إيش نقول لكم كل عام وانتم بخير، والله يجزاكم كل الخير يا رب. دايما نقول على بداية اليوم وعلى بداية الأسبوع نسأل الله لكم إن شاء الله أسبوع كله خير، نستودع الله نفسنا، أعمالنا، أعمارنا، عيالنا، أهلنا، أحبابنا، كل شيء. الله يطرح البركة يا رب فيكم، في صحتكم، في أرزاقكم، في عيالكم يا رب العالمين، في كل اللي تحبونه، والله يرحمنا وياكم برحمته يا رب. يكون كذا أسبوع خفيف لطيف حافل 3 أيام بعدين ندخل إن شاء الله على شهر جديد بإذن الله تعالى.

يا صباحات الفرح والسعادة إن شاء الله دائما، ونتمنى كل التوفيق بإذن الله تعالى لكل الطلبة والطالبات في اختبار اليوم. الله يسهل على الجميع بإذن الله تعالى، ونقول صباح سعيد إن شاء الله على الكل، والتيسير والتوفيق والتساهل تكون لكم ودائما وأبدا. عزيزي المستمع، اليوم نقول لا تستهين بأثرك الطيب، ممكن أنت تكون نور لأحدهم من غير ما تدري. ممكن قلت في يوم كلمة على مسمع أحد واستقرت هذه الكلمة في أعماقه وشكلت نقطة تحول في حياته، ربما قدمت نصيحة صادقة غير حياة أحدهم إلى الأفضل، ربما بذرت بذرة خير فمضيت ونسيتها، واليوم أصبحت شجرة خضراء يستظل بها العابرين ويأكل من ثمارها السائرين. كن خيرا بقولك وفعلك عزيز المستمع، وكل أمر أنت ممكن تكون سبب فيه من غير ما تشعر ومن غير ما تعلم، لكن لا تستهين بأي تصرف ممكن يصدر منك مهما كان بسيط. أنت ما تدري أي درب ممكن أنت راح تنوره، أي روح ممكن أنها ترد بتصرف منك أنت أو كلمة، وأي أثر أنت ممكن أنك تترك الإنسان من غير ما تعلم. فنتمنى إن شاء الله دائما يا رب وأبدا احنا نكون فعلا مصدر اصيل ومصدر خير لكل الناس اللي يمروا علينا في حياتنا. نبي نشوف سوالفكم معانا وتواصلكم اكيد عبر الواتساب على 9555107. اتمنى لكم دروب السلامة، وان شاء الله الفاصل الجاي اخبركم على وضع الطرقات، وانتم شايفين كيف وضع الطرقات.

0: Ari وقالوا منين يوم انشدوا عني وعن اخباري
1: يوم انشدوا عني وعن اخباري
0: من الباطن اللي تشرح الصدرين
1: من الباطن اللي تشرح الصدرين
0: يا ناشدن عني
2: وعن دياري
0: لي قلب ما يتبع خطاوى العين اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا اف ام مزاجك بالعربي فهد السعدي
3: صيف أدفنشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول
4: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف حماس ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع الصفاء نفهم جوك
5: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك اتصل علينا على الرقم

0: أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: صباح الأحد، أهلا وسهلا، صباح الخير وبداية أسبوع خير. ومن صباحكم عماني هالمرة إيش نقول لمستمعينا الأحبة الكرام؟
1: نقول لمستمعينا في بداية هذا الأسبوع لا تقارنوا حياتكم بحد، ركزوا الإيجابيات وساعدوا الآخرين. يقولكم السعادة ليست مرتبطة بس بالظروف، لكن تقدر أنك تدرب العقل عليها من خلال عادات يومية بسيطة تعزز الشعور بالرضا والرفاهية، مثل أنك تركز على الأمور الإيجابية اللي تحدث كل يوم، وتتجنب أكيد مقارنة حياتك بالآخرين، وتمارس النشاط البدني، ودائما تحس بالامتنان وتساعد الآخرين. فلا تقارن دائما إيش عندك إيش ما عندك إيش وإنت وين وصلت، الناس اللي حوالينك وين وصلوا، وتحس دائما نفسك متأخر وغيره، هذا يعني يمكن أقصر باب في أنك أنت تكون تعيس.
0: فعلا أتفق جدا مع تشذا مع اللي قلتي. أصعب شيء بصراحة أنك أنت تقعد فعلا تقارن حياتك، تقارن نفسك، تقارن يعني أهلك، يعني راح تظلم ناس كثيرة بمسألة المقارنة. فالواحد حقيقة يقول الحمد لله رب العالمين على شعور الرضا، اللهم لك الحمد والشكر أن الإنسان يكون راضي بكل شيء يعني مقسم له، والحمد لله يا رب. يعني أحيانا تذكر في أشياء عندك أنت وفي إيدك أنت، ترى ممكن غيرك يتمناها لكن ما وصل لها، فكل واحد ربنا معطيه اللي هو يستحقه واللي هو يستاهله، وإن شاء الله الله راح يرزقكم أضعافه وأضعافه. ودائما أتذكر أنا ترى للحين في حياة يعني في الحياة في أشياء كثيرة حلوة إحنا يعني إن شاء الله راح نعيشها، ممكن إن إحنا يعني راح ناكل أكلة جديدة بمكان غريب، راح تصير هي مثلا المفضلة عندنا، ممكن راح تعيش الموقف اللي راح يثبت لك أنك أنت اخترت الصح، ممكن راح تحس بالخفة اللي بتجي بعد ما تسامح نفسك، ممكن راح تحس بشعور الدهشة لما تلاقي ترتيبات ربنا لحياتك كانت هي الأحسن والأجمل بكثير من الأشياء اللي أنت كنت قاعدة تخطط لها. راح تعيش اللحظة اللي راح يعني تشوف فيها على المراية وتكون بجد يعني فخور كذا بنفسك، راح تعيش اللحظة اللي راح تفهم فيها ليش الله منع عنك شيء أنت كنت فعلا متمسك فيه، وراح تعيش اللحظة اللي راح تحس فيها أنك أنت كافي، وممكن أنك توصل لشعور الرضا اللي يعني علقنا عليه قبل شوية على كل الأشياء، بعد ما تحس أنك فعلا تبي تغير شيء موجود بحياتك. وراح توصل لليقين أن القادم بإذن الله راح يكون أجمل، وأن للحين في يعني قصص ما انكتبت وفي أشياء مكتوبة، وإن شاء الله راح نعيشها يعني بإذن الله تعالى.
1: حبيت زاوية إن في أشياء حلوة في الحياة بعدنا ما شفناها، بعدنا ما عشناها، بعدنا يعني كذا تفاصيل ممكن تكون بسيطة ترى، لكن خلاص تتعلق أنت فيها، تسعدك، تصير لك حياة. ف الحياة بعدها فيها أشياء حلوة
0: بالضبط،
1: بإذن الله كلنا راح نعيشها، وكلنا راح ينكتب لنا خير ننتظره، خير نتمناه، خير نسعى له
0: بإذن الله تعالى. ودائما رب العالمين راح يعطيكم على نياتكم، فالواحد دائما يحسن الظن بالله، ودائما يعني تحس أنه الأشياء اللي تبيها بإذن الله راح يعني تتيسر لك وراح تتسهل لك، وأنك أنت تكون راضي ودائما يعني من الحامدين والشاكرين يا رب العالمين، والله يجعل لكم النصيب بكل شعور حلو بإذن الله تعالى، ويسعدكم ويبارك فيكم وفي أيامكم وفي أعماركم وفي أرزاقكم وفي ذرياتكم يا رب العالمين.

0: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: اغسل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

المادة 63 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: اف ام. حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: هنشوف إذن حالة الطرقات من استوديوهات هلا اف ام وكيف الوضع وكيف الأمور والأمور والوضع. زحمة في طريق مسقط السريع من مخرج المعبيلة والزحمة متواصلة إلى وين؟ إلى مرتفع بعد مخرج الرسيل وانتوا رايحين أيضا، بعدين خلاص الأمور تكون تمام. عندنا أيضا في الزحام وين؟ عندنا زحمة من شارع سلطان قابوس من بعد جسر الخوض إلى بعد دوار برج الصحوة، بعدها الأمور تكون تمام. فاليوم صراحة ازدحام كذا على بداية الأسبوع، على بداية خلونا نقول كذا اليوم 7:34 دقيقة من استديوهات هلا اف ام.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: إذن صباحات الخير دائما عليكم إن شاء الله مع بدايات الأسبوع، ونتمنى دروب السلام للجميع. الامتنان اليومي لأبسط الأشياء يجعل الحياة ثمينة في نظرك ويقوي قابليتك للاستمرار ويفتح أبواب كثيرة مغلقة، فالحمد لله حمدا كثيرا. وصباحكم خير وسعادة ورضا من خالد سليمان العاصمي. يسعد لنا صباحك يا خالد.
1: طبعا انت مستغرب انا وش جالسه اسوي هناك.
0: ايوه
1: انا قايلت لهم يوم يعني جول ارجنتين في جول تعالوا خبرونا، فمسكين جاء
0: ما شاء الله هو جاي يخبرش الحين ارون
1: فارون مسكين من التكنيشن جاي ويخبرني. قلت له بالتحديد انا لو ميسي سجل جول تعال خبرني. فهو جاء
0: فمعناته
1: هنا يخبرني انه
0: حلو
1: جابوا جول الجماعه. عموما خلينا نروح لاميره. شوفي إيش قالت أميرة تحيدي، هي كانت قالت إنها إجازة
0: إيه؟
1: وهالمرة إجازتها استرخاء يعني وكذا وهدوء
0: بالضبط.
1: فراسلة تقول صباحكم نشاط وحيوية، حبيت أشارككم يوميات إجازتي وأنا في البيت، وهالصورة أفتر مورنينج وولك صوب الشاطئ. طبعا ويش الصورة؟ شاي أحمر على كذا ريوق. تقول بعد الفطور أتشمس شوي، أخذ فيتامين دال، أصلي الضحى وأنام بإذن الله.
0: ما شاء الله تعالى صراحة يعني أنا حييت على هذا الجدول، جدول الاسترخاء. بس لو أنا كنت إجازة انسي أني بكون ذا الوقت صاحية.
1: وأنا بعد لا مستحيل
0: انسي، لو ما قوم الساعة واحدة
1: ما يستوي
0: ما أحس أنه إجازة فعلا.
1: تقول بخصوص موضوع اليوم، تصدقوا كم سنة كنت أتمنى حاجة وما في صلاة وما في وقت استجابة، ما دعيت، بس سبحان الله ربي ما استجاب لي وكنت كثير متضايقة وزعلانة. والله ثم والله بعدين اكتشفت ان هذا الشيء مو خير لي، واليوم اشكر ربي ان الله سبحانه وتعالى ما استجاب لي.
0: سبحان الله فعلا الواحد ممكن يعني امور معينة ممكن تحصل معاه بعد فترة، يعني راح ياخذ وقته ممكن في الزعل، راح ياخذ وقته في الحزن انه ليش هذا الشيء ما كمل او ما استمر او ما صار. سبحان الله بعد فترة من الزمن راح تحسين انه يعني اللي صار هذا هو الخير، الخيرة كانت في أنه هذا الأمر مثلا ما يكمل. شنو ما كان مشروع، شنو ما كان بزنس، شنو ما كانت وظيفة، شنو ما كانت علاقة، شنو ما كان زواج، شنو أشياء كثيرة أكيد في حياتنا ممكن نوصل فعلا بعد فترة من الزمن لي يعني الرسالة كذا نفهمها أنه فعلا ما كانت خيرة. أم عمر وملاك تقول والله أنا من الخميس خذيت أسبوع زيادة إجازة واليوم أول يوم دوام. أحس أني ارتحت شوية، ويومكم سعيد الحمد لله على السلامة وعودا حميدا، وإن شاء الله تكون كذا راجعة بنفسية حلوة يا أم عمر وملاك. أبو رأي يقول ليش الإذاعة فيها تشويش كثير؟ طبعا يعني صيف وهذا الأمر احنا متعودين عليه في الصيف، مسألة التشويش، مسألة أيضا يعني تداخل أيضا موجة إذاعة القرآن من الشارقة، فهذا الأجواء كذا تسوي.
1: خصوصا يقولون لما تزيد كذا الرطوبة.
0: بالضبط. أبو عمان نصبح عليك بالخير وتحياتي ليعقوب بن مسلم السيابي راعي بدبد. وأيضا خالد الرشدي من أصحار يقول لا تمنح ثقتك لأحد حتى تستبين أربعا، حياء، حسن ظنه، وثبات وده، وتقديمه للحق على نفسه. صبحكم الله بالخير، يسعد لنا صباحك يا رشدي، صباح سعيد إن شاء الله عليك وعلى كل من يسمعنا. فقلت عيل أرجنتيني أبو قول ها؟
1: لا عاد ثلاثة.
0: ثلاثة مقابل كم؟
1: واحد إلين ما آخر مرة شايفة.
0: أصلاً هم قاعدين يلعبوا مع من؟
1: الأردن.
0: أوه وأنت فرحانة؟
1: والأردن كذا كذا أصلاً يعني كان طالع على حسب علمي يعني.
0: زين شربت.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
5: أقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
6: ومستمعينا، بالنسبة للطقس طبعا فرص لتشكل السحب المنخفضة والضباب خلال الصباح الباكر من اليوم على أجزاء من سواحل بحر عمان، جنوب الشرقية، الوسطى وظفار، قد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا، والله أعلم.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام، طيران السلام.

0: إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمال للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.om وابدأ رحلتك المهنية.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً.

0: الرئيسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
4: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو طور عالم.

0: إذن مستمعين إحنا معاكم أكيد ومتابعين أيضا في نفس الوقت يعني نتائج المباراة يعني في صباح اليوم مثل ما شايفين مباراة الأرجنتين والأردن وأيضا مباراة الجزائر والنمسا ها كيف الأمور معاك شذا إيش الأبديت إيش الجديد
1: تابع
0: خلصت المباريات ولا بعد
1: خلصت المباريات خلاص بس ما عرفت أنا يعني ما
0: تفهم في مسألة من صعد
1: من ما صعد فيلين تو يعني النمسا صعدت بس ما أعرف كيف الجزائر يعني صراحة ما أعرف هل الجزائر نفس الشيء تصعد الجزائر والنمسا اثنينهم صعدوا فالحين الفرق المتأهلة خلاص كل شيء انحسم المكسيك أمريكا ألمانيا الأرجنتين فرنسا النرويج كولومبيا كندا سويسرا البرازيل المغرب البوسنة والهرسك جنوب أفريقيا كوت ديفوار الأكوادور يابان هولندا سويد عندش أيضا أستراليا الرأس الأخضر مصر إنجلترا غانا البرغواي البرتغال إسبانيا بلجيكا والسنغال كرواتيا والكونغ الديمقراطية وآخر شيء اللي هي آخر مبارتين كان اليوم الجزائر والنمسا.
0: أنا عندي واحدة من الرسائل بس بقرالك إياها ولدي قاس علي قايل إذا فازت الأردن على الأرجنتين اليوم كامل ما بيستخدم الآيباد إيش رأيك؟ إيش رأيك في هذا التحدي؟
1: صراحة ما تحدي له من المستحيلات
0: حبيت الصراحة
1: يقول شعاعت بكذا انتهى دور المجموعات عاد واكتملت قائمة المتأهلين إلى دور 32
0: يقول مبروك لميسي وهارد لك حمدون من حمدون عاد لما أدري خلصت دور المجموعات عيل قلتي لي ها عيل شو الأوضاع الحين
1: خلاص عاد الحين ننتظر المباريات العاد اللي تكون في مستوى ليفل آخر

0: التواصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان. موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: إذن نحن معاكم مستمعينا وقفتنا مع الطرقات وحالة الطرقات في صباح بداية الأسبوع اليوم الأحد الساعة 8:15. بالنسبة لسالكي طريق السريع فراح تصادفوا الازدحام والكثافة المرورية. طبعا نقول مع بداية الأسبوع راح تكون من بعد الخوض بالاتجاه إلى الرسيل. في الرسيل ازدحام أكثر الحركة يعني بشكل نقول يعني زحمة بشكل أكبر. أيضا بالمقابل على طريق السلطان قابوس بالشارع العام راح تصادف الازدحام من الحيل الشمالية هنا الله يسلمكم إلى برج الصحوة. هذه المنطقة الحركة فيها بطيئة وازدحام يعني شديد. أيضا بعد ما نعدي برج الصحوة مقابل الكلية العسكرية هذه المنطقة مقابل المطار راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية أيضا. ومن بعدها الازدحام راح يكون في العذيبة قبل جسر العذيبة أيضا راح تصادفوا ازدحام. هذه أكثر المناطق اللي فيها ازدحام في هذا الوقت. صارت الساعة 8:16. نتمنى دروب السلام.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: شكرا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: إذا من صباحكم عماني مستمعينا، مشوارنا مكملين معاكم وأكيد تغطية لمجموعة من الفعاليات، وهالمرة راح تكون وقفتنا بإذن الله تعالى مع شرطة عمان السلطانية، وراح يكون حديثنا عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2026. معنا عبر الاتصال المقدم سارية بنت مبارك المزروعية، مدير إدارة السلائف الكيميائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. صباح الخير.
1: صباح النور والسرور، يا هلا بكم واشكركم على هذا الاستضافة الكريمة.
0: احنا سعيدين اكيد يعني تواصلكم وايضا بالجهود اللي تقدمها شرطة عمان السلطانية. بداية، دلالات شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026، مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة، قضايا مستجدة واستجابات مبتكرة، يعني اذا نتحدث عن دلالات الشعار.
1: نعم، سلطنة عمان أساساً تحتفل بهذا اليوم العالمي مثل باقي دول العالم، وشعار هذا العام جاء في عبارة مفصلة تحمل عدة رسائل مهمة. لاحظ أنه يتحدث عن تحديات مستمرة وعن المخاطر الجديدة اللي ظهرت، وفي المقابل أيضاً يدعو إلى حلول وأساليب مبتكرة لمواجهتها. يعني مثلاً عبارة أو دلالة تحديات متواصلة تؤكد إن هناك في مشكلة جديدة ما مرتبطة بفترة زمنية معينة. مشكلة المخدرات هي مشكلة مستمرة، في تحدي مستمر، لأن هذه الشبكات أساسا شبكات التهريب والترويج والإتجار بالمواد المخدرة تسعى دائما في تطوير أساليبها وطرق عملها. أما الجزئية الأخرى اللي هي الدلالة الأخرى لقضايا مستجدة، فهي تشير إلى التغيرات والتحديات اللي ظهرت خلال السنوات الأخيرة. لاحظنا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت المخدرات الاصطناعية، كذلك تم استغلال الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للترويج والتسويق عن هذه الآفة. وبالنسبة لدلالة استجابات مبتكرة، فهي رسالة واضحة بأن مواجهة هذه التحديات الجديدة يعني ما ممكن أن احنا نحلها بالأساليب التقليدية، لازم احنا يتطلب على الجهات الأمنية تطوير أدوات حديثة في المكافحة، كذلك في الوقاية وأيضا في التوعية، كذلك الاستفادة يعني من التقنيات الرقمية، وتعزيز أيضا التعاون الدولي، لأن التعاون الدولي مفيد جدا في تبادل معلومات وخبرات بين جميع دول العالم.
0: نعم، إذا نتحدث أيضا عن الفعاليات والأنشطة التي نفذتها شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمناسبة هذا اليوم.
1: نعم، الحقيقة أن شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تحرص كل عام على استثمار هذه المناسبة في توصيل الرسالة التوعوية عن مخاطر المخدرات. لذلك تم تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج التوعوية المتنوعة في جميع محافظات السلطنة، طبعا إلى جانب المحاضرات والرسائل التوعوية عبر وسائل الإعلام، كذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدة لغات حتى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع. ومن أبرز هذه الفعاليات الاحتفالية الرئيسية اللي تقام في محافظة مسقط، بالأمس كان في فعالية اسمها فعالية المساء الرياضي في الموج مسقط، وشارك فيها طبعا هذه الفعالية العديد من الزوار من مختلف الفئات العمرية وأيضا من مختلف الجنسيات. كذلك اليوم إن شاء الله ستقام الاحتفالية الرئيسية في مسقط مول بولاية السيب، تتضمن هذه الفعالية عروض مرئية، كذلك في معرض توعوي تشارك فيه جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إلى جانب المسابقات التفاعلية المقامة على المسرح. ومثل ما نعرف أن الهدف من هذه الفعاليات هو تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وكذلك الهدف منه ترسيخ مفهوم الوقاية، لأن الوقاية هي خط الدفاع الأول لحماية أفراد المجتمع.
0: نعم، إذا نتحدث أيضا عن يعني تأثير شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج عن المخدرات، وكيف أيضا يعني يمكن استغلالها من الجناة.
1: للأسف أن بعض المروجين أصبحوا يستغلوا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بطريقة سلبية، من خلال إيش؟ إنهم هم يستخدموا مثلاً يفتحوا حسابات وهمية، أيضاً يستخدموا تطبيقات مبهمة للتواصل مع الضحايا، وحتى كذلك يعني يستخدموا أو يصنعوا محتوى مضلل يقلل من خطورة المخدرات. لذلك يعني في هم يريدوا يوصلوا أن ما في خطر للمخدرات من خلال هذه المحتويات المضللة المبهمة. لذلك فإن الجهات المختصة في سلطنة عمان ولله الحمد اتبع هذه الأساليب بشكل مستمر وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وفي نفس الوقت أيضا تركز على رفع الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب.
0: نعم، إذا نتحدث أيضا عن يعني الجهود الوطنية وأيضا التعاون الدولي لحماية المجتمع من خطر المخدرات.
1: نعم، الحقيقة أن سلطنة عمان يعني تتعامل مع قضايا المخدرات من خلال منظومة متكاملة. هذه المنظومة المتكاملة تجمع بين إيش؟ بين التوعية والوقاية والعلاج والتأهيل، إلى جانب أيضا الجانب الدولي. نجد أن السلطنة ترتبط بتعاون مستمر ولله الحمد مع جميع دول العالم ومع مختلف الأجهزة، كذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات، وأيضا لتنفيذ الالتزامات الدولية اللي هي متعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وهذا التعاون طبعا يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن وحماية المجتمع من هذه الآفة.
0: نعم، بالنسبة أيضا للإجراءات ممكن البعض يتساءل أيضا يعني إيش هي الإجراءات الإبلاغ مع شرطة عمان السلطانية، يعني كيف يستطيع المواطن التبليغ عن حالة مشتبه بها في المخدرات؟
1: نعم، هنا أحب أكد أن مكافحة المخدرات أساسا هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، يعني ما متعلقة بس على الأجهزة الأمنية. فأي شخص عنده أي معلومات أو يلاحظ أي سلوك مشبوه بإمكانه التواصل على الخط الساخن رقم 1444. هنا في مرتب مركز عمليات نجم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متواجدون على مدار 24 ساعة على هذا الرقم المجاني. كذلك بإمكانهم التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الاتصال على غرفة العمليات الرئيسية على رقم 999 بشرطة عمان السلطانية. ونؤكد بأنه يتم التعامل مع تلك المعلومات اللي هم راح يفيدونا فيها بسرية تامة وفق الإجراءات القانونية.
0: نعم، إذا أيضا نتوقف على دور الأسرة اليوم وأيضا يعني المؤسسات التعليمية والإعلامية في الوقاية من المخدرات.
1: بلا شك أن الوقاية أساسا تبدأ من الأسرة، من خلال إيش؟ إنهم هم يفترض أن الأسرة يكون في متابعة وتوجيه مستمر لأبنائهم، وكذلك يحاولوا أنه يبنوا ثقة في نفوسهم ويغرسوا القيم الإيجابية. كذلك للمؤسسات التعليمية أيضا دور يعني في هذا الجانب من خلال البرامج التوعوية والأنشطة الهادفة اللي تتبناها باستمرار. والإعلام كذلك وهو شريك أساسي في نشر الوعي والتوعية، ولأنها تصحح المفاهيم الخاطئة حول المخدرات ومخاطرها، وكذلك هي توصل الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع بطريقة مناسبة.
0: نعم، إذا نسمع أيضا يعني رسالة توعوية تكون للمستمعين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
1: رسالتي في هذا اليوم للجميع أن المخدرات يعني خطر ما يهدد الفرد فقط، وإنما يهدد الأسرة والمجتمع، بمعنى أنه يهدد الوطن بشكل عام. فكلما ارتفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع قلت فرص الوقوع في هذا الخطر. لذلك من هذا المنبر أدعو الجميع إلى اختيار الصحبة الطيبة من الرفقاء واستثمار الوقت بما ينفع، وكذلك التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، لأن بتكاتف الجميع نستطيع بإذن الله تعالى أن نحافظ على مجتمعنا بحيث أنه يكون آمن ومستقر وخالي من آفة المخدرات بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى، وجهودكم جميعها مقدرة. جزيل الشكر للمقدم سرية بنت مبارك المزروعية، مدير إدارة السلائف الكيميائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ووقفتنا أكيد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. شكرا جزيلا.
1: شكرا. شكرا جزيلا لكم على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضية مس المجتمع وأمنه وصحة أفراده. كما أؤكد أن مكافحة المخدرات طبعا هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات المجتمع وأفراد المجتمع بأكمله. ونسأل الله أن يحفظ عمان قيادة وشعبا من آفة المخدرات وأنه يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار. وشكرا جزيلا لكم ولجميع المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: ما بلغونا.

0: المادة 64 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من 60 يوما. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد.

0: إذن مستمعين، حالة الطقس المتوقعة لليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص لتشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المطلة على بحر العرب.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني ابتداء من 49 ريال عماني. احجز رحلتك الآن عبر omanair.com.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: يا هلا اذا ومرحبا مستمعينا الاحبة، مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني وتفاصيل بداية الاسبوع يوم الاحد. خبرونا وطمنونا عنكم، كيف الاحوال؟ ايش الاخبار اللي طالعين الحين؟ يا رب اموركم تكون تمام ويومكم يكون سعيد
1: باذن الله تعالى. اذا صباحاتكم يا رب ان شاء الله دائما تكون خير، ونحن وياكم في مشوار بداية الاسبوع. مثل ما قلنا اليوم شذا يعني آخر يوم اختبارات، ومثل ما يقولوا خلاص يعني إن شاء الله كذا هانت على الأهل،
0: حالات الطوارئ خلاص في البيت راح ترفع اليوم
1: بالضبط،
0: لأن كل بيت حد فيه ثانوية عامة حضر تجول حال الطوارئ،
1: ممنوع الزيارات،
0: ممنوع الزيارات
1: بالضبط.
0: وفي ناس فعلا عندها يعني خلنا نقول كذا تقدير لهذا الموضوع، إن خلاص هذا البيت فيه ثانوية عامة أنا ما راح أروح،
1: في احترام.
0: أيوة، فيعني اليوم هذا كل راح يروح، فاليوم عيد على طلاب الثانوية العامة، الله يسهل أمورهم يا رب إن شاء الله ويرزقهم النسبة العالية.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. فيعني الله يكتب لكم إن شاء الله يعني مثل ما نقول يعني دائما الخير ويقدم لكم الخير، وإن شاء الله أموركم يعني تمشي مثل ما خططوا لها، مثل ما تمنيتوها بإذن الله تعالى. أم فاطمة تقولتش لا حبيبتي التوتر بعد ننتظر القبول، فبعد التوتر أنا عندي التوتر فل، هذاك عاد بعد موضوع ثاني،
0: موضوع آخر، بس تخلوهم يرتاحوا
1: خلاص، ضغطوا
0: كل واحد سوى اللي عليه خلاص،
1: والباقي على رب العالمين،
0: حل واللي حل ما حل والخطأ خطأ والصح صح، الله يسهل الأمور
1: يا رب إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. يا أم فطم عاد أنت لا تتوتري بزيادة ولا توتري الولد بعد، خليه مسكين شوية اليوم يتنفس بعد ما يخلص الاختبار، فبعدين سالفة القبول عاد متى علشان نكون بعد معاكم في الصورة؟ تبي ما عندنا حد
0: ما أعرف، تعرفي أحس إنه دائما القبول يكون لما يكونوا بادين الفصل الثاني أعتقد كذا على البداية. نشوف يخبرون المستمعين العلوم.
1: أكيد أكيد تقول لا
0: لا يعني الفصل الثاني إيش تو نحن مو
1: خلاص خلصنا فصل الثاني وأنا بعد معاها يعني بترجع المدارس بتفتح وما أدري وش،
0: ما أحس السنة خلصت بسرعة.
1: فصل الثاني متأكدة شبه
0: ما شاء الله
1: ولا
0: لا خلاص
1: لا تقولش هذاك تجريبي، والله ما أدري يعني، بس إن شاء الله يعني أم فاطمة ما بتقصر بتعطينا العلوم. وحلو حلو، أهم شيء ينبسطوا. طبعا الفعاليات الحين شذا راح تبدأ، يعني أحس فعاليات الصيف إن شاء الله مع العوائل بعد ما خلصوا الثانوية العامة امتحاناتهم، فراح تبدأ الفعاليات، الطلعات، السفرات، الروحات، الرحلات، السياحة الداخلية، استراحات وأمور، الجو راح يكون
0: وصلالة مصلالة وسفرات مسافرات.
1: فاللي يسمعونا واللي عندهم أيضا خطة أنهم يروحوا أصلا صلالة، متى ناويين تشدوا الرحيل؟ خبرونا أكيد وعطونا يعني علومكم وأخباركم. هذيك الأغنية إيش تقول؟ شد ال عرفت
0: شد إيش؟
1: خلاص عرفتها.
0: يقول ليش يلي يدخل 18 يبو ليسن. أم فطوم مستمرة تخبرش كيف الوضع عندهم من بعد يعني كذا يخلصوا الاختبارات. فأنتي فاهمة صح التدرج اللي كل حد ينتظره
1: طبعا.
0: إنه يلا خلاص أنا خلصت عاد اختبارات، يعني في منهم ترى خلاص يكونوا مكملين 18 سنة
1: بالضبط،
0: في اللي بعد ما يخلص الاختبارات ويدخل شوية الكلية ويكمل
1: إيه؟
0: فعاد لا اللي مخلص اختبارات ومكمل 18 سنة بتحسي عاد يترقى،
1: أقول ليش
0: يبقى ليسن يبقى يروح يبقى يتدرب
1: بالضبط. وعشان كذا حبيبتي على قولتها السنة الجاية الزحمة بتكون أكثر،
0: ونحن مرين يعني ونحن
1: الزحمة بتزيد
0: والزحمة
1: تزيد.
0: شكرا يعني ذكرتوني اللي زحمة 18. شهر 9 أشكركم.
1: لا أرجوش لا تذكريني
0: يعني هذه الزحمة اللي الحين ترى والله يعني زحمة عادية،
1: استمتعوا فيها
0: عادية، هذه
1: خلكم مبسوطين،
0: بعدين هذيك الصكة اللي تصير الله يسهل. يلا خير إن شاء الله. الله يسهل.
1: يقول صباح الخير. القبول قبل الفصل الأول. قبل الفصل الأول يعني تقريبا يعني مثلا متى هذا يكون قبل الفصل الأول؟ يعني قبل ما تبدأ المدارس مثلا على شهر 9 كذا ولا؟
0: على شهر 8 نهاية 8
1: يعني. إن شاء الله يا رب العمر كله لولدش يا أم فطوم والكل من يسمعنا ربي إن شاء الله ييسر أمور عيالكم وبالفرحة الكبيرة إن شاء الله.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: Selam aleyküm.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: إذن معاكم ومع مشاركاتكم ومع أكيد يعني بعد الذكريات خلينا نقول الجميلة. هاشم الهاشمي شي يقول شذا، يقول أذكر أيام زمان لما تطلع النتائج بدرجة النجاح حتى في الإعدادي كل بيت يوزع بارد، الحين حتى وردة يابسة ما شيء.
1: يا سلام على ذكريات ظهور النتائج، فعلا تو ماشي
0: حقيقي، يعني كانت يعني هذه فعلا واحدة من يعني أجمل طرق الاحتفال.
1: البارد
0: البارد
1: على طول.
0: عاد لا بعد أتذكر كذا في الحواري فلان ناجح ديو ما شرفنا ديو تحديدا، فهمت علي؟ فحقيقة ذكريات، ولا يجيبون كذا هذيك الغرشة الكبيرة المطار الكبيرة ويصبصبون حق الكل وكذا، هذا يلا بارد عشان فلان نجح،
1: كل شيء كان بارد، ليسان بارد، نجح بارد، مدري إيش بارد، ما فيش العلاقة.
0: والله هذا البارد هو كان يونسنا ويفرحنا، الحين ما شاء الله عليهم تحسين تكلفون عزومة والبوفين من هناك لين هنا والذبايح تطيح والحال لله، بعدهم يطلعوا منتقدين، يعني يطلعوا من العزوم بعدهم أكلهم ما كان ذاك الزود، شفت البوفين ما عرف
1: وتحصلي أول يوزع بارد حتى، بس أهم شيء ناجح ما تحب النسبة عاد ناجح موزعلش بارد عاد كم النسبة ما مهمة.
0: فأنتوا إيش
1: بالعافية على ذكرياتكم،
0: أنتوا إيش يعني ذكرياتكم أنتوا على أيامكم على أيام نجاحكم، وزعوا لكم بارد ولا لا بمناسبة يعني نجاحكم؟
1: هنا في مشاركة قل صباح الخير، سكتوا على التوتر، بوزع بارد وبسوي عزومة، أهم شيء بس خلوا بنتي تجيب النسبة الطيبة بإذن الله تعالى إن شاء الله، ونسمع قلنا خلاص عاد التوتر يعني
0: هذا جزء لا يتجزأ
1: الحين، حتى لو كنتوا انتوا كذا قلقين بس خلاص خلهم يرتاحوا بعد.
0: بالضبط، يعني احس ان فعلا محتاجين شويه
1: بذلوا مجهود
0: حقيقي، يعني تعب يعني صح انه يعني اولياء الامور مضغوطين، صح انه المعلمين نفسهم بعد يعني لهم اكبر تحيه، اكيد عايشين الضغط مع الطلاب في هذه الفتره المهمه وكذا فتره حاسمه اكيد ووقت يعني مصيري بالنسبه للطلاب، فتصير كثير من المواقف كثير من الاكشنات ممكن ايضا عاشوها في لجان الاختبارات، الناس اللي من التوتر تطيح واللي يغمى عليها واللي تتعب واللي ضربت شمس على الحرب بعد، متخيله انت؟ ففعلا يعني الله يعين الجميع، يعني كلكم على صواب وجهودكم أكيد مشكورة، لكن هم بنفسهم اللي عايشين الضغط عايشين التوتر، واللي وهو في الاختبار فعلا يفكر في أبوه يفكر في أمه يفكر يعني في الشخص اللي ولي أمره، فهمتي
1: إنه
0: راح يزعل راح يفرح، أنا أديت زين ما أديت زين، ف الله يعينهم
1: إن شاء الله ويرزقهم النسبة الطيبة. هنا في مشاركة قوش، نحن أيامنا كان الوالد يوزع البيبسي على الحارة كلها لمدة 3 أيام على التوالي، وأتوقع هو السبب البركة أيام أول.
0: حبيت
1: صباحكم عافية.
0: حبيت حقيقة حبيت، يعني فعلا انتبه يعني كانت عادات وتقاليد في يعني مو في أغلب يعني كل الحارة تحسينها توزع، فهمتي؟ فمثل ما قلتي إيش ما كانت النسبة مو مهم، أهم شيء ناجح
1: على طول،
0: أهم شيء إنه بينتقل صف ثاني، يعني بيطلع من بس صف رايح صف
1: بس
0: ثاني،
1: لا تهم النسبة ولا شيء، أهم شيء ماشي ذيك الدائرة الحمراء خلاص عطوهم
0: يا
1: يعني
0: ربي
1: بارد وزعوه وانتقل هو بالسلامة وبالصحة لصف ثاني،
0: هذا أهم شيء فعلا يعني نقول في الفترة. عندنا بعد أم حنان، يسعد لنا صباحك يا أم حنان، تقول فعلا احنا على ايامنا كان فرض واجب انهم يوزعوا بارد مع الكيك الدوائر الكب كيك هذاك تعرفي، حلو كيك الدوائر مع البارد هذا كان الزامي انه يمر على كل الجيران وكل حد يعني ياكل منه، فعلا بركة الحمد لله على كل حال، اهم شيء انه حسيت ورجعت بذكرياتكم انه يعني ها ما فاتتكم أنتوا بعد، وزعوا على أيامكم وبفرحة نجاحكم، فالحين تحسون أن أنتوا مع عيالكم تحسون يحبون ان تمشون بنفس الفكرة، بنفس النمط، نفس طريقة الاحتفال اللي احنا يعني عشنا عليها وربينا عليها، ولا تحبون لا العزايم والأمور يعني حفلة تخرج وهذه الأشياء اللي يسوونها؟ ذكريات جميلة كانوا نوزع البارد، الله يسعدنا ونتفاخر بين الربع أن احنا كنا نوزع بارد مرة أهلا، بس كانت حرمة الله يرحمها تطلب سنتوب برتقال لأنها ما تشرب البارد. يا عمري ألف رحمة ونور يا رب إن شاء الله.
1: سبحان الله، أمس كنا نتكلم عن هالذكرى زين وكيف نوزع البارد لما ننجح وكذا، نشرح لعيالنا الوضع السابق. الوضع يرضي طبعا ينصدموا منه انه بارد
0: يعني فهمتي كيف ماما يعني تصبوا يعني بيبسي توزعوا حق الناس
1: يعني هذا
0: إيه هذا كان شيء ترى مو كل حد يعني في المناسبات احنا كنا نشرب البارد.
1: انزين هنا يقش ايضا ضمن طقوسنا كانت امي توزع قطع ثوب على الجارات.
0: يا سلام
1: حلو الجارات محظوظات
0: فاتنا نعم
1: يا ريتني جارتش
0: بالضبط. الله يسعدكم يا رب. فأنتوا أكيد يعني اللي تسمعونا كأولياء أمور اليوم إيش طرق الاحتفال بالنسبة لكم؟ تحسوا ممكن الحين في هالوقت إحنا في 2026 على نفس طريقة الاحتفال كذا مكملينها حتى مع الجيل الحالي، ولا تحسوا لا الحين مع اللي حاصل والترندات وحفلات تخرج وتجمعات وبوفيه وعزايم وكذا، إيش الوضع عندكم؟ نشوف مشاركاتكم.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسوية. حالة الطرقات،
1: هذه وقفة معكم مستمعينا من صباحكم عماني مع بداية الأسبوع الساعة 9:41 دقيقة. حاليا وقفتنا مع الطرقات، واللاحظ نقول تحديدا مستمعين القادمين من طريق السلطان قابوس، تحديدا من منتزه النسيم أمام منتزه النسيم بالاتجاه إلى المنومة ودوار قصر البركة، هنا الشارع تقريبا واقف ازدحام، ما نعرف إيش السبب، وأتوقع في إغلاق للطريق وفي طريق آخر يسلكون من الدوار، فهذه المنطقة تحديدا فيها ازدحام في هذا الوقت تحديدا. وأيضا الواضح عندنا في طريق مسقط السريع، وتحديدا القادمين نقول من المعبيلة قبل الخوض، على حسب ما واضح في الخريطة أيضا أنه في حادث، فراح تصادفوا هنا ازدحام، الزحمة بادية باللون الأحمر بسبب الحادث اللي هو من بعد مخرج المعبيلة. فنتمنى لكم دروب السلامة، هذه أكثر الأماكن اللي فيها ازدحام ويعني كثافة مرورية، وتقريبا الشارع كذا واقف. أيضا اللي جايين من طريق السريع متجهين لبرج الصحوة، عن برج الصحوة أيضا ازدحام والحركة بطيئة. نسأل لكم السلامة، والكل إن شاء الله يوصل لمقصده بالسلامة.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

بساط كأس العالم لهالأجواء المختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذن مستمعينا الأحبة، مشوار يوم الأحد من صباحكم عماني معكم هنا ينتهي، وعبر كذا يعني كنا معكم مجموعة من الأخبار والمواضيع والعلوم، ومشوار اليوم اللي كنا بادينا خلونا نقول الصباح كان فيه زحمة.
2: وقبل شوية مثل ما ذكرت أيضا بالنسبة لسالك طريق مسقط السريع القادمين بعد المعبيلة باتجاه إلى الخوض، أيضا في حادث وفي ازدحام، نتمنى لكم دروب السلام إن شاء الله والكل يوصل لمقصده بالسلامة. وأيضا بشارع السلطان قابوس عند المنومة والخوض أيضا هنا ازدحام. دروب السلامة لكم يا رب، إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة.

0: هايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: 10 المساء على هلا اف ام.
1: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: إذا كنت من مشجعي كرة القدم الأوفياء أو ممن يشاركون في نقاشات مطولة مع أصدقاء شغوفين باللعبة، فبالتأكيد مرت عليك عبارة المباراة لعبت على جزئيات صغيرة أو أن التفاصيل البسيطة حسمت المباراة. هذه الجزئيات قد تكون مهارة لاعب أو هفوة من حارس المرمى أو أحد المدافعين، وربما لمحة تكتيكية من المدرب، لكن في أوقات أخرى تكون غير مألوفة، حذاء ذو تصميم مبتكر مثل ما حدث في معجزة بيرن. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. نحن الآن على بعد دقائق من انطلاق المباراة النهائية لمونديال 1954. ملعب مدينة بيرن السويسرية ممتلئ عن آخره بمشجعين متحمسين، الكل يترقب المواجهة النهائية بين فريق لا يعرف طعم الهزيمة هو المجر، وآخر يلعب دور الطرف الأقل حظوظا ألمانيا الغربية. المجر بقيادة نجم الهجوم بوشكاش سجلت 25 هدف في طريقها للنهائي وأطاحت بعمالقة أمريكا الجنوبية البرازيل وأوروغواي. بالمقابل ألمانيا فازت على يوغوسلافيا والنمسا، لكنها خسرت في مرحلة المجموعات ضد المجر بثمانية أهداف، كان هذا كفيلا بجعل النهائي أشبه بنزهة. لكن فيما يبدو لم يكن أحد يدرك أن الألمان لديهم سلاح سري سيقلب الأمور رأسا على عقب.

تقدمت المجر بهدفين قبل أن تدرك ألمانيا التعادل مع نهاية الشوط الأول. المنعطف الحاسم كان بداية هطول الأمطار الغزيرة،

دقائق قليلة كانت كفيلة بأن تتحول أرض الملعب إلى بحيرة من الطين. وهنا طالب مدرب ألمانيا اللاعبين بتبديل أحذيتهم بأخرى مقدمة من ورشة أدولف تاسلر لصناعة الأحذية. كانت هذه الورشة نواة لما يعرف حاليا بشركة أديداس. قدم داسلر حذاء ذو تصميم مبتكر بنعل يسمح باستبدال البروزات الحديدية في باطن القدم للمساعدة على اللعب فوق الأرض الموحلة. في الشوط الثاني تمكنت ألمانيا من تسجيل هدف ثالث

0: قبل عانى لاعبو المجر من أجل التوازن على أرض الملعب. في النهاية توجت ألمانيا بلقبها المونديالي الأول.
1: Ferenc Puskas nach vorne gegangen hat die Gratulation angenommen und Deutschlands Hymne erklingt.

0: اللقب تحقق بفضل الروح القتالية للاعبين الألمان، وأيضا بفضل الحذاء العجيب المقدم من أدولف داسلر.
1: حكايات المونديال.
2: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.

علاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض.

0: fresh. Ça va?
1: Assieds, casse-toi, assieds.

0: احد. شكرا شكرا.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني؟ ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
1: مشاعر،
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

كان على بعد خطوة من تحقيق حلم العمر أن يكون أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم. وصل عمر عبد القادر

وجد نفسه يقود واحدة من أكبر مواجهات الأندية. ولم تتوقف رسائل الدعم عند هذا الحد، إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منحه كامل مستحقاته.

كرمان على أبواب المونديال إلى تكريم على المسرح الأوروبي. قصة عمر أرتان تذكرنا بأن بعض الأحلام قد تتعثر في الطريق، لكنها أحيانا تعود إلينا من باب آخر أكبر مما نتوقع. هلا

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا اف ام محاطا برعاية الله جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعى. يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. أيضا من الأخبار، سلطنة عمان تدين الاستهداف العسكري والذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة على تضامنها الكامل معها في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها، ومجددة رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن استقرار المنطقة. معالي السيد وزير الخارجية تلقى اتصال هاتفي من نظيره النيجيري، بحث خلاله فرص التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، واتفقا على تنظيم بعض الزيارات المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص لمواصلة التشاور والعمل المشترك لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة للمرحلة القادمة. إلى آخر الأخبار، البيانات الإحصائية غير المدققة الصادرة عن الهيئة أو هيئة الخدمات المالية تظهر أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بلغ نحو أكثر من 8 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، مسجل النمو بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي الذي يؤديه قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني عبر توظيف أصوله ومدخراته في مختلف الأوعية الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
0: يا حي الله بالحبيب يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: على هلا اف ام.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية، ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة، ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحياناً يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظاراً أو تحليلاً بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائماً الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

المصاري، كأس العالم لها أجواء مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا اف ام، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا بالمونديال.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة، مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

مخرج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة، وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض

جسمه، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.

0: متى الحلقة؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: القضايا اللي يمكن اللي يعني تداولت حاليا في الملخص الحالي مثلا هي مبالغ موجودة هنا يعني ما خرجت للخارج. بعض الأشخاص يحصلوا يمكن الأموال لكنه ليست يعني عن طريق الحسابات، أحيانا يحصلوها نقدا. يعني إحدى القضايا في بلدية صحار الشخص هذا كان يأخذ الأموال يعني بشكل نقدي مبالغ نتيجة أنه هو يحرر مخالفات، فيوهم الأشخاص الآخرين بأنه عليكم مخالفة، والمخالفة هذه قيمتها يعني مبلغ يعني 5000 ريال. أحد المخالفات قال لهم عليكم 10000
3: وعطوا؟
2: طبعا ما أعطى الشركة، ما أعطت تقاتل أنتم مخالفين وأنتم يعني عندكم كذا وهذا مخالف، فبخفضكم إلى 5، ومن 5 قالوا أنا طيب كذا كذا وبعطيك 3، فتفاوضوا على 3 يعني، فبالتالي يعني أخذوا مبلغ نقدا. يعني هم قد يحصل على منافع أخرى غير المال كسيارة مثلا، أو هو يشتري له أرض مثلا، أو بعض الحالات يبني له منزل فيقدموا له بعض التسهيلات. يعني هو ما أنه يبنيه بشكل كامل
3: مفهوم، نعم،
2: ولكن يقدم له بعض التسهيلات للبناء. بعض البلاغات تأتينا أنه في أشخاص يعني يطلبوا منهم مثلا خدمة مقابل هذه الخدمة، فيطلب منه مبلغ معين يعني، فيقول لك أنا شخص يريد تقدم وطلب مني خدمة وأنا طالب منه خدمة، ولكن قال لي هذه محتاج إنه فلوس. هو يتقدم معنا ببلاغ يقول انه انا مثلا في عقود في مشتريات، فيقول لك انا بحاول انه بسند لك المناقصه، ولكن انت ادفع لي مبلغ معين خدمه معينه. فهم من باب انه يقول لك انا خليني يعني ادفع له ولعل وعسى احصل على المناقصه وما شابه ذلك، فيتقدم ببلاغ. وبالفعل يعني رصدنا بعض الحالات بهذه الشاكله يعني، وتمت يعني اتخاذ اللازم فيها.
4: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: قد لا تعرف من أنقذته، لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شعودي يا حي الله حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف الحمد لله
5: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية
6: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم
5: من هلا أف أم مستمعينا وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. محاطا برعاية الله جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. الزيارة الرسمية والسامية إلى الجمهورية الفرنسية ترتكز العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية على التقدير المتبادل، التشاور السياسي المستمر، ودعم حلول السلمية واحترام القانون الدولي، دعم الحوار وخفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، مؤكدة تضامنها الكامل معها ورفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتدعو إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين.

محافظة البريمي تشهد طفرة استثمارية ونمو اقتصادي ملحوظ جعل منها مركز جاذب للمستثمرين ومستفيدة من موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية والتراثية الغنية. شركة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي بمنطقة قرون في ولاية جعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية تستهدف إنتاج 3200 طن من الروبيان الأبيض خلال العام الجاري ضمن جهودها لتعزيز قطاع الاستزراع السمكي ورفع منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان.

0: الله مستمعينا، وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية قامت بزيارة ميدانية لجنوب الشرقية ضمن خطتها السنوية لعام 2026 للاطلاع على أعمال شؤون الموظفين والتحقق من مدى التزام بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المنظمة. إذن مستمعينا هذه كانت وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم، نتمنى لكم دروب السلامة في مختلف طرقاتكم في مساء هذا اليوم.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله من يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكيم سيد،
5: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
7: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
8: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
7: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية.

0: الثاني من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا منه.

العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجب

0: بوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المطلة على بحر العرب.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار.

0: مونديال 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. المسافة بين أبعد ملعبين في كأس العالم تقدر ب 4500 كيلو متر، أطول من مسافة باريس وطهران.
1: هلا بالمونديال.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجا تدريبي ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.om وابدأ رحلتك المهنية.
5: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
6: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً.

الرئيسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: الطيف وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلا فأم، وتحديدا من برنامجكم المسائي صيفكم مع هلا. والله ننتظر الصيف يخلص بأسرع ما يمكن، لأنه ذبنا خلاص، يعني ما في مجال أبد، يعني من بداية الصباح والحرورة ما شاء الله ما شاء الله. بس معلش، هو نحن يعني أعتقد أنه تعودنا، والمفروض أصلا أن نكون تعودنا. وعلى طاري الحر والصيف، علو ليش تضحك؟ أهلنا في فرنسا، تعرف إيش اللي صاير فيهم؟ تعال علوي، تعال نسالف شوي. ما أنا حلقتنا باكر، إيش صار في فرنسا علوي؟ أول شيء مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، أهلا حوراء،
0: كيف الأمور؟
1: مرة طيبين الله يسلمك.
0: خبرني إيش صاير في فرنسا.
1: ما أعرف.
0: لا مستحيل ما تكون تعرف، والسوشيال ميديا مولعة. معقولة؟
1: والله وش خبرين يعني.
0: تخيل إنه درجة الحرارة وصل عندهم إلى 35-40، والحالات الوفاة يعني
1: يحصل
0: بشكل متزايد.
1: يعني
0: متخيل
1: بسبب إنه يعني بيئتهم، هم متعودين أيوة على الجو البارد
0: بالضبط،
1: يعني أغلب المساكن تقريبا ما فيها تكييف نفسنا نحن.
0: صح. يعني أنا اللي سمعت بعد أن غير ما يعني أن ما فيهم تكييف، بيوتهم مخصصة حق التدفئة. أيوة أساسا.
1: أيوة فهي هذه، يعني لما تكون أنت عايش على طوال السنة أعلى درجة حرارة 25، يجيك يوم من الأيام تشوف درجة الحرارة 30 واصلة وأنت ما مهيئ البيت، فيكون صعب.
0: صعب. يقول لك إن حتى يعني الجميع ونص الشعب في البحر بس قاعدين
1: في البحر. أيوة
0: وتصير حالات غرق وإغماء ووفيات وأول وتالي
1: طبيعي. يعني لو صار مثلا، إن شاء الله يصير يعني هذا الشيء، لو صار عندنا عاصفة ثلجية هني كيف بيكون؟
0: تتوقع؟ أنا صراحة ما أدري، بس أنا أتمنى تدور الدنيا، يعني تدور وتتغير الأجواء.
1: يعني أنا أقول لك إن ترى في النهاية يعني أنت طبيعة البشر يعني يحبوا التغيير.
0: أي والله.
1: فلما يكون الجو حار يقولك لا أنا أريد برد، لما يكون الجو بارد يقولك أريد الجو حار.
0: وعلى فكرة هم يعني يطلعون من بلدانهم يجوا بلدانا علشان يتصيفون.
1: أيوة عشان الصيف يعني يستمتعوا بأجواء الحرارة، فاستمتعوا صيفكم مع هلا غيرنا.
0: بس تعال تعال علوي قبل لا تروح، نحن أوريدي شوف، نحن ما رح نحرقها، في عندنا تغطية وفي عندنا سفرة قريبة جدا جدا جدا.
1: لا
0: مستحيل أقول، لا ما بقول التفاصيل، لكن رح أقول تابعونا على حساباتنا الشخصية، وأكيد راح تستمتعون بالتغطية، حسابي وحساب علوي بعد. هو صحيح راح تكون طلع من الإذاعة وسفرة من الإذاعة، بس أنا متأكد أنكم راح تستمتعون معانا وبالمحتوى اللي راح ننزله، وبعد اللي راح يكون ناوي على سفرة قريبة شوفوا إيش الأشياء اللي راح نغطيها، ويمكن نلهمكم
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا علوي. إذن مستمعينا نحن خلونا نطلع وياكم فاصل صغير بعد هاي الدردشة الحلوة، ونرجع لكم من جديد.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: المادة 65 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر 5 أيام في الشهر الواحد، أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على المخالفة الواحدة مدة تزيد على 5 أيام في الشهر الواحد. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: بيتك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله ومسهلا، عودة لكم من جديد. طلنا عليكم شوي والمعذرة والسموحة منكم. أوه بسم الله، بزينا كذا شوي نزعجكم على الهواء. فعموما رجعنا لكم من جديد، وهالمرة عودتنا مع ضيفنا اللي موجود معانا في الأستوديو. فخلونا نمس بالخير على الأستاذ بدر بن عبد الله المحروقي، الرئيس التنفيذي لشركة مهن للاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية. أهلا وسهلا فيك أستاذ بدر.
1: أهلا وسهلا أخت حوراء، مساء الخير.
0: شكرا على تلبية الدعوة صراحة.
1: العفو واجب،
0: يعني جزيل الشكر لك. أنا صراحة شفت لك يعني كذا مقابلة في كم إذاعة فلفتني، أو خلنا أقول يعني من ضمن الأشخاص اللي قلت أوكي تمام، خلني يعني نشوف إيش الموضوع اللي راح نقدر نناقشه اليوم مع أستاذ بدر. ومن خلال يعني الحوار أيضا والحديث اللي دار تحت الهواء اليوم، طبعا أول ما أستاذ بدر خبرته أنه أبي أتعرف على إيش هو الامتياز التجاري، فنفس السؤال اللي سألتك إياه تحت الهواء راح أرجع أعيده على الهواء، خبرني كذا. وأيضا بنعرف المستمع الكريم على ما المقصود بالامتياز التجاري أو ما هو.
1: بإذن الله تعالى، أول شيء أشكرك على الترحيب، جزاك الله خير. شوفي، الامتياز التجاري هو ليس اسم أو شعار، إنما هو نموذج عمل يعني مثبت ومنظم دائما يحصل فيه المستثمر على حق الامتياز التجاري من خلال إعداد ملفات الامتياز التجاري ومنحها للشخص القابل في الاستثمار في هذا الامتياز التجاري، وتكون هناك متضمن الملف القانوني والملف التسويق والملف الموارد البشرية وغيرها، فتكون هي متكاملة. وأيضا يكون في نظام متكامل على الهوية التجارية، أيضا آليات التشغيل، التدريب، التسويق، أيضا معايير الجودة والعمل المستمر. لذلك أنه يعني هناك ترفع فرصة النجاح في هذا مقارنة بأنك أنت تبدأ من الصفر. فلو نجي نبسط تعريف الامتياز التجاري، هو أنه هي يعني شخص يبتدي بامتلاك علامة تجارية ليس من الصفر، إنما عبر نظام متكامل منظم، والشخص اللي أخذ منه الامتياز يعني ومنحه مانح الامتياز التجاري عنده الخبرة والتجربة ويتفادى فيها الأخطاء. هذه هي
0: يتفادى منها الأخطاء. إيش من ممكن الأخطاء اللي من ممكن يتفاداها؟
1: والله الأخطاء الشائعة في الامتياز التجاري دائما الأشخاص لما يروحوا يستقطبوا أو يطلبوا أنه يأخذوا امتياز تجاري يكونوا معتمدين اعتماد تام على شهرة العلامة التجارية. فشهرة العلامة التجارية يخليه أنه هو ما يأخذ بالأسباب بأنه يروح يعمل تسويق ويشتغل ويطور من الخدمة تبعه والتقنيات وغيره من الأشياء. فهذه واحدة من الأخطاء الشائعة. أيضا لما تبتدي أنت من الصفر طبعا يحتاج لك وقت كبير، فهو هو الامتياز التجاري هو الاستثمار في علامة تجارية معروفة موثوقة جاهزة، الناس يمكن مجربتها في سوق مختلف وأنت قبلت أنك تأخذها في هذا السوق.
0: حلو، سواء كانت هذه يعني العلامة التجارية وهذا الامتياز التجاري من خارج عمان أو حتى من داخل عمان، صحيح؟
1: طبعاً.
0: يعني على حسب اللي فهمته أنه مثلا من خارج عمان أنه يبدأ يعمل فرنشايز، صحيح؟
1: نعم،
0: فرنشايز فتح هني.
1: هو الامتياز التجاري ما متوقف على أساس أنك أنت تكون لازم علامة تجارية جاية من خارج السلطنة، ممكن أن تكون الامتياز التجاري من داخل السلطنة. والله اليوم في علامة تجارية موجودة في محافظة مسقط لكن ما موجودة في محافظة ظفار، فيجي المانح للعلامة التجارية، طبعا هناك اتفاقيات وعقود وتبرم بين الطرفين، وأيضا من خلال ذلك هو يبتدي بالعلامة التجارية هذه في محافظة أخرى في سوق آخر يمكن بفئة زبائن أو عملاء آخرين. فهي يعني ربما تكون موجودة في السوق المحلي وممكن تكون جاية من أسواق خارجية، يعني في علامات تجارية عالمية اليوم موجودة هنا في السوق العماني هي جاية من مختلف الأقطار يعني، وفي منها علامات تجارية مفتوحة هنا موجودة في السوق العماني وتنتشر منها علامات تجارية أخرى.
0: حلو تمام، إذا يعني إذا بدينا أو قررنا أن يعني نحط كذا مثال بسيط على العلامات التجارية العمانية، إذا راح نتكلم عن مثلا مجال الكافيهات 55 أو رولز، بالأخص رولز يعني فتح في فترة بسيطة أذكر أعتقد أنه في كورونا. نعم. وما شاء الله حقق انتشار واسع وعدة أفرع صارت موجودة في أعتقد في محافظة مسقط, بس ما أدري إذا طلعوا برع محافظة مسقط أو لا.
1: نعم.
0: وكذلك 55, فهل من الممكن أن نشوف مثلا هذول العلامات التجارية طالعة برا عمان؟
1: طبعا, وهذا الشيء واقع يعني. وأعتقد أنه على ذكر 55 أعتقد هم واحدة من الشركات اللي حظوا من خلال برنامج الامتياز التجاري اللي دشنت غرفة التجارة في مطلع 2023. طبعا غرفة التجارة يعني وجه لهم تحية وشكر لأنهم اهتموا بهذا الموضوع ودشنوا الأسبوع الماضي النسخة الخامسة, كانت تحتوي على تقريبا 26 علامة تجارية. طبعا برنامج متكامل يخضع بتطوير وتدريب المقبلين على عمل الامتياز تجاري لعلاماتهم لمؤسساتهم أو لخدماتهم. فالعلامات التجارية اللي اتطرقت لها طبعا وارد أنها تنجح, وإذا تم الاستثمار فيها استثمار صحيح وتم عمل الملفات هذه بشكل المناسب, وأعتقد أنها لها فرصة كبيرة. ونحن دائما يعني نسعد لما نشوف علامات تجارية محلية موجودة في أسواق خليجية أو أسواق عالمية.
0: جميل. طيب هل هناك يعني بعض العلامات التجارية العمانية أو المحلية موجودة في الخارج, سواء كان في السوق الخليجي أو حتى السوق العربي أو حتى العالمي؟
1: نعم, موجودة حاليا. أنا حسب ما رأيت وشفت يعني موجود في الأسواق الخليجية اليوم بعض الكافيهات, بعض المطاعم, براندات عمانية, بعض أيضا الأعمال الحرفية يعني تقدر تقول المنتجات في علامة تجارية لبيت الحرفي أيضا فتحوا وتوقع بمسمى آخر بمملكة العربية السعودية وجههم تحية. وأيضا في يمكن من أشهر العلامات التجارية للحين منتشرة حول العالم اللي هي علامة تجارية أمواج.
0: أيوة.
1: شركة عطور ببراند محلي وطلعت على العالم وموجودين أتوقع في أكثر من 90 فرع حول العالم.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. يعني هذه من البراندات العمانية اللي فعلا نفخر ونفاخر بها إن قدرت أنها تكتسح السوق العالمي كذلك. نعم. مش فقط السوق الخليجي أو العربي. إذا مستمعين نطلع وياكم فاصل سريع وبعدها نرجع نكمل حوارنا مع ضيفنا.
2: أدفنتشر آيلاند, ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج, وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. استمتع بكل لحظة من هذا الموسم, انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني, سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: في الشرقية على 102.7
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد. اكيد مكملين معاكم، وخلوني كذا انتقل واسال نفس الشيء لاستاذ بدر، نفس السؤال اللي سالته تحت الهواء اليوم. يعني استاذ بدر، انت كونك يعني الرئيس التنفيذي لشركه مهن، ابيك اول شيء تعرفني على شركه مهن، وليش بالذات حبيت ان اليوم يعني تكون هذه الشركة مختصة بهذا الجانب اللي هو جانب الامتياز التجاري؟ هل كان سابق يعني عن خبرة في مجال العمل؟ هل حسيت أن السوق العماني بحاجة إلى مثل هذه الاستشارات؟ نعم. للنهوض يعني العلامات التجارية العمانية؟
1: أول شيء، مهن للاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية هي شركة استشارية عمانية رائدة انطلقت في عام 2017، والحمد لله اليوم أكملنا 8 سنوات بالسوق العماني. لدينا فريق يعني الحمد لله استشاري متنوع، محلي ودولي، ونقدم الاستشارات الإدارية والمالية والاقتصادية، وأيضا دخلنا في الاستشارات التقنية، بالإضافة لأنه إحنا أساسا عندنا تصريح للترخيص للاستشارات المالية. وجدنا يعني منذ انطلاقنا أنه في خدمات ما موجودة في السوق، وحاولنا نتميز بحيث أنه نقدم خدمات فريدة من نوعها، فكانت من ضمنها اللي هي موضوع أنه نشتغل في ملفات الامتياز التجاري ونقدم استشارات في هذا الموضوع. وبصراحة أيضا لمسنا هناك توجه قادم بإذن الله في موضوع أنه اهتمام بالعلامات التجارية العمانية، ظهور للسوق الخليجية والسوق الدولية، والحمد لله يعني بفضل الله تعالى وبفضل الفريق وبفضل ارتباطنا أيضا بشركاء شركات دولية متضلعة في المجال، في سواق دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر وتركيا، فقدرنا يعني أيضا نتحالف مع شركات دولية ونشتغل في هذا الموضوع، وقدمنا الحمد لله يعني خدمات لعدد من رواد الأعمال اللي هم يملكوا علامات تجارية، وقدرنا نساعد. وكان أيضا هدفنا أنه نخلق قيمة مضافة في هذا المجال في هذا السوق، وأيضا لأنه يعني التمسنا أنه في فرص واعدة لظهور علامات تجارية عمانية وخروجها لأسواق خارجية، وأيضا في فرص باستقطاب علامات تجارية دولية وعالمية في سوق عمان، وسوق عمان سوق واعد وسوق متعطش، وسوق أيضا اليوم بوجود تقنيات التسويق وكذا يعني صار الموضوع يعني له طابع الاهتمام. طبعا اللي يقبل في هذا الأمر دائما يدرس السوق، أهم شيء دراسة السوق من كل النواحي، فهذا الحمد لله يعني اهتمامنا بموضوع الامتياز التجاري كوننا شاغلين في الاستشارات الإدارية. شفنا أنه اليوم موجودة الحاجة، موجودة الفرصة، وفي طلب أيضا.
0: ممتاز، تمام. يعني نلاحظ كثير أو لاحظنا كثير مشاريع بدت في يعني بدت بالظهور، ولكن شاءت الأقدار أنها طاحت أو تكنسلت أو أغلقت أو فشلت. فهل من ضمن الخدمات اللي أنتوا اليوم تقدمونها، هل من ممكن أن الشخص مثلا يجي عندكم ويطرح عليكم فكرة مشروعه، وأنتوا على أساس تحددون يعني العمر الفعلي لهذا المشروع، ما إذا كان بإمكان الاستمرار أم أن لعمر معين وبعدها راح ينتهي؟ تقدمون هذا النوع من الاستشارات؟
1: نعم، شوفي، هو الخدمات الاستشارية اللي نقدمها يعني دائما هي احنا نستمع اول شيء لرغبة العميل، ايش توجهه، واذا كان مثلا اليوم علامة تجارية قائمة هو باغي يدخل في مثلا في موضوع الامتياز التجاري، نحن دائما نقول اذا كان في نسخة متكررة من هذا المشروع وهذا المنتج وهذا الخدمة، وهناك ممكن انك تخلق منها مثلا امتياز تجاري، بالاضافة الى احنا نشوف مستوى هذه الشركة او المؤسسة، مدى الإمكانيات، قدرته على الاستثمار في هذه العلامة التجارية، يمكن يحصل على تمويل، ممكن ينخرط في برامج. اليوم مثل ما ذكرت لك في برامج دعم مقدمة من هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة حتى على ملف الامتياز التجاري، وأيضا غرفة تجارة وصناعة عمان تقدم بعض البرامج في هذا الخصوص، ولكن هناك الاستشارات اللي احنا نقدمها متنوعة ما بس متوقفة على الامتياز التجاري، يمكن هي تكون تكاملية وهي تكون تساعد رائد العمل في صنع قرار. نحن طبعا نساعده من خلال خبرتنا في السوق، من خلال معرفتنا، وخلال أيضا الفريق الاستشاري اللي موجود معانا ومدى تضلعهم في هذا الموضوع، ندرس له الفرصة، ممكن نساعده من خلال نعمل له دراسة لتحليل السوق، دراسة لتطوير، دراسة مثلا بأنه يروح يعرضها لمستثمر ويدخل معاه مستثمر شريك وغيره بهذا الطريقة.
0: تعملون يعني دراسة جدوى هالأشياء؟
1: نعم من ضمن سرور.
0: ممتاز. طيب يعني بما أنكم ما شاء الله صار لكم في السوق من 2000 وكم خبرتني؟
1: 2017.
0: 2017 إلى الآن قرابة كم سنة؟
1: تقريبا 8 سنوات.
0: تقريبا 8 سنوات. حلو، إن شاء الله بإذن الله. بوجهة نظرك إيش اليوم أغلب الأشياء يلي تكون سبب في فشل بعض المشاريع؟ وأكيد طبعا مرت عليكم كثير استشارات إن مثلا المشروع وقف في النص ما قادر يكمل، فهل هناك خطط تقدمونها لهم؟ بس أنا أبي أعرف اليوم إيش يعني إيش الأسباب اللي ما تمكن صاحب المشروع من إنه يستمر في مشروعه؟ هل هناك عراقيل؟ لأن البعض يقول لك أيضا من ضمن الأشياء اللي سمعناها أن السوق العماني ما في قوة شرائية.
1: نعم. وشوف، دراسة سوق دراسة تامة قبل انطلاقه في أي مشروع هذا شيء مهم، ودراسة المنافسين ودراسة أيضا حجم الطلب دائما في أي يعني مشروع تجاري يجب أنه تتوفر فيه هذه الأشياء، أنه صاحب المشروع يقوم بدراسة السوق، دراسة المنافسين، دراسة حجم الطلب، وأيضا يعرف من وين راح تكون عنده سيولة اللي هي احنا نقول الكاش فلو اللي هي السيولة المالية بقيام المشروع واستدامته من بعد انطلاقه. ترى انت اليوم ممكن انك انت تقدم مشروع تجاري ولكن او تنفذ مشروع تجاري لكن ما تقدر تستديم. فحقيقة واحدة من التحديات اللي سألتينا عنها يعني موجودة، القوة الشرائية تلعب دور كبير، وهذه واحدة من أهم الأسباب اللي يمكن فشلت فيها بعض المشاريع في السوق، لأنه يمكن ما كان يعني دارسين السوق دراسة تامة، أو ربما أنه كان الموضوع في البداية بعض تعرف المشاريع يركزوا أصحابها عليها تركيز كبير وبعدين يهملوها من جانب آخر. أيضا واحدة من التحديات هي موضوع السيولة المالية في شركة، توصل بعض الشركات بسبب الإخفاقات بأنه ما قادرين بأنهم يدفعوا رواتب موظفينهم، ما قادرين أيضا يكونوا ملتزمين بسداد الالتزامات اللي عليهم. فلهذه الوحدة من هذه يعني من أهم الأسباب اللي هي أيضا فشل في الإدارات، أيضا يعني هي عدم وجود استدامة في المشروع، فهي تخلي إلى فشله.
0: حلو، هذه اعتقد انه واحده من المشاكل اللي كثير اصحاب مشاريع يواجهونها، اللي يكونون حاطين مبلغ معين وبعدها ينصدمون انه تمام نحن ما في عندنا لثلاث اشهر رواتب للموظفين من غير الادوات يعني اللي محتاجين ان نوفرها ومحتاجين ان تكون متواجده. فاليوم هل من الممكن او يعني من ضمن الخطه اللي لازم يحطها في باله صاحب المشروع انه على الاقل لازم يكون عنده مبلغ أو خلينا نقول رواتب، ضامن رواتب 6 أشهر لقدام؟ أنا هذه يمكن أكثر حاجة كنت أسمعها.
1: صحيح، هو شوف الخطة التشغيلية لازم تكون عندك سيولة مالية على الأقل بين 6 أشهر إلى سنة. هو في إحنا لما نعمل دراسة الجدوى دائما نضع اللي هي أن تكون سيولة تغطية المصاريف التشغيلية لمدة ما تقل عن 6 أشهر مينيموم يعني، أو الحد الأدنى بين 6 أشهر، لحيث أنه لا سمح الله واجهت أي تحديات أو ظروف أو عقبات يستمر. وأعطيك على سبيل المثال في جائحة كورونا عدد كبير من المشاريع تعثرت وأخفقت، وبعض منهم أفلست وخرجت من السوق يعني. والسبب يعني طبعا كانت في جائحة، كانت في ظروف قاهرة، لكن أيضا كانت هناك بعض الشركات اللي كانت متحسبة وكانت عندها سيولة مالية وكان عاملين خطة يعني تشغيلية ولا خطة بديلة لا سمح الله صار هذا العارضة وهذا الحادثة أنهم يروحوا لبلان بي، نجحوا وتجاوزوا هذه المرحلة. وأنا يعني وحدي يعني التقيت برواد أعمال خبروني أنهم هم أساسا قدروا يتجاوزوا هذه الجائحة بسبب أنه كانت عندهم خطة مالية وكان عندهم كاش فلو حاسبينه بأنه في يوم من الأيام تقع أي عوارض أو ظروف تهدد البزنس.
0: يعني اليوم من المهم جدا ما أدرى, يعني أنا أحس أن كورونا وجائحة كورونا كانت درس لكثير من المشاريع أصحاب المشاريع أنه لابد من وضع خطة أو بلان بي للأمور الطارئة أو الكوارث اللي لا قدر الله من الممكن أنها تصير ويعني تقلب الأمور يعني كذا رأسا على عقب. تمام أستاذ بدر, أيضا من الأشياء اللي نسمعها أنه في بداية تأسيسك للمشروع لا تنتظر يعني لا تنتظر فائدة من أول سنة.
1: هو فعلا بعض المشاريع يحتاج لها وقت لحد ما تقف على رجولها وتبدأ يعني أنها تكون محققة مثل ما يقولوا ثبات و بعدين تحقق استدامة فيما بعد. فبعض المشاريع طبعا يعتمد على نوع المشروع, مشروع خدمي, مشروع يبيع فيه منتجات, هنا يتوقف يعني بعض المشاريع من أول 3 أشهر تبدأ ترجع أرباح, بعض منها تأخذ 6 شهور, بعض منها سنتين, فيعتمد على طبيعة نوع المشروع. هذا كله يعني يتوقف على هذا الموضوع, على دراسة الجدوى المشروع. هي الدراسة هي تخبرك في هذا الموضوع, متى أنت تقريبا راح تبدي ترجع رأس المال تبعك, متى راح تغطي تكاليفك, متى راح تحقق أرباح. فهذا دائما ما تقدر أنت تجزمه بدون دراسة حقيقية للسوق, ومثل ما قلت لك دراسة للمنافسين, دراسة لزبائنك وعملائك وغيره.
0: جميل. تمام, أنا قبل لا أطلع فاصل راح أسألك هذا السؤال صاد بدر. يعني كما نعلم أنه تم الإعلان عن 300 علامة تجارية للوصول بالقيمة السوقية إلى 1 مليار ريال عماني. اليوم يعني كمستشار مالي وواقعي, كيف ترى واقعية هذا الرقم وما هي أيضا المتطلبات الاقتصادية لتحقيق هذا المستهدف الضخم؟ نحن نتكلم عن يعني 1 مليار ريال عماني.
1: ولا شوف, هو التصريح عن هذه الأرقام يمكن كان فيها مرجع إلى حجم العقود اللي توقعت بالامتياز التجاري سابقا. يعني عن القريب لاحظنا توقيع عدد من العلامات التجارية اللي هي كانت جاهزة في أسواق مختلفة, منها سوق الهند وسوق العراق وسوق الإمارات والسوق السعودي. فأعتقد أنه الرقم هذا يعني جالس يكبر ويتطور يوم بعد يوم, لأنه هناك في صارت علامات تجارية كثيرة يعني جاهزة لمنح الامتياز التجاري وتوسعها في أسواق دولية. يعني هذا الشيء راح يعزز من هذا الشيء. واليوم ما شاء الله يعني الشباب العمانيين شباب طموحين وشباب يعني عندهم القدرة يعني على خض مثل ما يقولوا المغامرة والمخاطرة في هذه الأشياء والاستثمار, وساعين. وأعتقد أنه أيضا مشاركتهم في المعارض الدولية يعزز معرفتهم بهذا المفهوم, مفهوم الامتياز التجاري ومدى أهميته. وهم أيضا شاهدوا هنا في علامات تجارية ناجحة ومنتشرة انتشار كبير, يعني كنت كانت تشوف في كل ربع جغرافي أو قطر جغرافي يعني عدد أفرع كثيرة متنوعة وأمثلة كثيرة. يعني
0: صحيح. مستمعينا نروح وياكم فاصل هذه الساعة الأخير, وبعدها نرجع نكمل وياكم إن شاء الله. بس قبل لا أطلع الفاصل خلونا أذكركم أن في حال عندكم أي سؤال بدكم اليوم توجهونا للضيف, أو حتى من باب المداخلة أو يعني إثراء الحوار أكثر, على 935-1027.
2: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم, انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني, سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
2: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة طفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المطلة على بحر العرب.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
7: مع هلا.
8: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا FM.
7: صيفكم مع هلا.

0: أنا صوتي واضح.
1: أي صوتك واضح أستاذ. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وسهلا من جديد، رجعنا لكم وأكيد مكملين معاكم. حوار يعني أنا أشوفه دائما، أحب أن يعني أستغل فترة الإعلانات علشان كذا أسأل أسئلة فين اليوم أنا مثلا كمحاورة أو حتى لربما يدور هذه الأسئلة في بال أحد المستمعين. أستاذ بدر، أنا من الأشياء اللي سمعتها وكنت يعني دائما أسمع البعض يتكلم فيها كذلك، وما أدري أيضا إذا المستمع يوافقني في هذا الرأي، يقولون أنه إذا أنت كبداية انطلاقك لأحد المشاريع خلي شريك معك، يعني انطلق في المشروع لكن مع شريك علشان الرزق يكون أقل. ما مدى صحة هذا الكلام؟
0: والله هو صحيح، يعني هو دائما كل شيء يتقاسموه اثنينه.

0: مشروع، وممكن أنه يكون يضحي ويآثر بهذا الموضوع ويكون إصرار وحماس مثلك. فأنت تدرس شريكك. أنا دائما أنصح أنه أي شخص يشارك حد لازم يدرس هذا الشريك، هل هذا الشريك أيضا عنده الفكر التجاري، عنده الفكر الاستثماري، عنده الفكر اللي هو أنه رح يطور هذا المشروع. في مشاريع كانت على وشك أنها تفلس أو يعني تتعثر، ولكن بسبب خروج بعض الشركاء نجحت واليوم توسعت وصار عندها أفرع ويمكن طلعت برا عمان. فالشريك مهم، سواء كان شريك محلي، وبعض الناس يروح يشارك في البداية ناس من أصدقائه أو من أهله أو من أحبائه، لأنهم هذا المحيط في الحقيقة، يعني هم الأقرب لك في هذا الموضوع. وإحنا كنا يمكن لدينا تجارب، يعني يمكن يعني للأسف أنها ما كللت بالنجاح، كان فيها نوع من الفشل أو الخطورة. فالشريك أيضا يحتاج دراسة، مثل ما أنت تدرس السوق الشريك أيضا يحتاج تدرسه. أيوة. تماما.
1: أيوة.
0: فالشراكة ممتازة، تشارك شخص يمكن يعني فكره مثلك أو أفضل منك أو عنده الخبرة. مثل اليوم لو يمكن نشوف على سبيل المثال واحد باغي يفتح مطعم، أنا اليوم معي رأس المال لكن أنا ما شاطر في الطبخ وما أكيد هذا الفنون، أروح أشاطر أشارك شخص أشف يعني واحد عنده هذا القدرات، لكن أيضا هو ينقص رأس المال أو ينقص كذا. فهي الشراكة مرات تكاملية، أن تكون أن كل واحد يكمل الثاني، فهنا ينجح الموضوع. بعدها يكون أيضا يطوروا نفسهم بمختلف الأشياء.
1: حلو. كذلك من الشائعات أو من المقولات والأقاويل اللي كنا نسمعها، أنه ابتعد عن محيط العائلة والأصدقاء في الشراكة إذا تبي العلاقة تستمر.
0: صحيح.
1: أيضا هذا من الأشياء اللي كنا دائما نسمعها.
0: لا هو حقيقة هذا الشيء وارد يعني، وهذا الكلام مثل ما يقولوا ما أنه من عبث، هو ما غلط. في أشخاص ما شاء الله إخوان وعائلة وعاملين مشاريع تجارية وما شاء الله كبروا، واليوم في شركات عائلية
1: صحيح
0: موجودين على مستوى البلد، وهذه الشركات العائلية الحين يديروها الجيل الخامس والجيل السادس. فلكن هناك إذا كان واحد بيشارك حد من أقربائه، أنا دائما أنصح بأنه كل شيء يكون موثق ومكتوب.
1: أيوة.
0: وحتى المهام موزعة ومكتوبة وفي اتفاق، وإذا حسيت أنه في فشل وخطورة أو هذا الشيء عشان تحافظ على العلاقة الأسرية أو هذا، يكون في تفاهم ودي والانسحاب بطريقة سهلة ومرنة، بحيث أنك أنت اليوم لازم تحط في بالك أنك معرض للخطر والخطورة والخسارة في كلا الحالتين، فعشان ما تخسر الشخص ممكن تخسر المال. فهو هذا الطريقة الأنسب. إحنا دائما يعني يجون أشخاص يكونوا مشاركين ناس من أهلهم من أصدقائهم من أقربائهم، مرات واحد شريك مع والده والدته أخوه أخته، فنقول أنك أنت اليوم هل تريد تخسر هذا الشخص؟ يقول لك لا، إذن لازم تخسر هذا
1: لازم تخسر المال.
0: فأنت الله بيعوضك، وفي النهاية رأس المال جري، أنت دامك عندك المادة بتروح تسوي في شيء آخر. وفي أشخاص يعني كانوا على شراكة وكان أعمالهم ماشية لكن صارت خلافات انفصلوا توسعوا بعدين. تعرف مرات أنت تكون متحرر يعني ما في معيق، لأنك أنت مرات إذا الشريك ما مناسب يكون معيق في أنك أنت تتوسع. فلذلك أنصح أنه اللي يشارك يشارك شخص يعني يضيف له قيمة، يضيف لك قيمة من نواحي مختلفة. يمكن يكون عنده شاطر في التقنية، شاطر في عنده العلاقات، ممكن أيضا عنده رأس المال. فتعرف الشراكة هي تكاملية دائما. فالمحيط العائلي والأصدقاء كثير ناس يتجنبوها، وكثير ناس أيضا في موضوع التجارة يتجنب الشراكة بشكل تام. وأيضا مرات بعض الشراكة يعني شوف هي سلاح ذو حدين، مرات لما تشارك حد من أهلك وأصدقائك ومن محيطك الإيجابية في الأمر، يمكن حجم الخطورة الكبيرة ما موجودة بأنه يصير لك مثلا أنك تتورط ورطة كبيرة، لأنه يمكن بشيء غير مقصود تحدث أخطاء. لكن مرات في ناس راحوا شاركوا ناس أجانب، وهذا الأشياء اللي وقعت يعني أنه تحمل هو اليوم التزامات مالية وديون وغيره، وفر المستثمر أو الشريك، وصار هو اليوم مطالب وعليه التزامات، وبعض منهم يعني للأسف يعني دخلوا للحجز مثلا ما يقول أنه لأنه في عليه التزامات. فهذه أيضا الشراكة فيها خطورة نوعا ما.
1: يعني نقول سلاح ذو حدين،
0: سلاح ذو حدين.
1: البعض أيضا أستاذ بدر يعني من باب أنه أنا اليوم أشارك يعني

0: أقربائي، إخواني، خواتي، أبناء عمومتي، أبناء أخوالي، فأنا ما محتاج أسجل كل شيء وأمسك ورقة وقلم ويكون بيننا محامي ونكتب الشروط، خلاص نحن بيننا ثقة، البعض يمشي على هذا المنهج، فإيش نقولهم يعني؟
1: والله شوفي، هو هذا الشيء يعني هو ما أنه منهج، هو مثل ما يقول طيبة وتعاطف وأيضا ألفة بينهم، وهذه الألفة تخليه أنهم يروا نفسهم أنهم في ذا المرحلة. يمكن في البداية تمشي الأمور صحيحة، لكن لا، كل ما يكبر العمل ويتطور ويصير في دخل وهذا تبدأ هناك المشاكل. فأنا أشوف صراحة دائما الإنسان البزنس ما في عاطفة وما في مثل ما يقولوا يعني هذا بالبداية. إذا بغيت تعمل عمل تجاري صحيح بالبداية لازم يكون موثق ومحوكم بطريقة معينة، بحيث هذا الشيء يحفظ الحقوق للأطراف، وأيضا أنت بكرة ممكن من خلال الأشياء هذه تعرف اليوم ممكن هذا الشخص بكرة يريد يبيع حصته في هذا البزنس، إيش اللي يضمن أنه هو يملك حصة في هذا المشروع لو كان هذا الشيء ما مكتوب؟ اليوم ليش إن الناس يروحوا مثلا للمحامي التجاري وتوثق هذا؟ يعني اليوم الشركات فيها نظام أساسي، فيها النسب وكل شيء محدد، لأنه هذا الشيء يحفظ حقوقك أنت في الشراكة، يعني ما بس دخولك في العمل التجاري، أيضا لازم تحسب في أي عمل تجاري تقبل فيه كيف ممكن أنت تتخارج منه. اليوم ما شاء الله المستثمرين اللي فاهمين في التجارة ويعني ومتضلعين وعندهم خبرة كبيرة، لما تروح له في أي مشروع وإن كان في فرصة هو يحسب كيف يدخل فيه وكيف يخرج منه. فهذا الشيء دائما الإنسان يمكن يكون ما عنده ذيك القدرة أنه يدركه، لكن إذا كان مع المستشار الصح مثل ما يقول، كان سواء المستشار المالي أو كان المستشار القانوني، راح ينورك بهذه الأشياء. وأنا أنصح دائما أنه لكل رواد الأعمال لهم كل الأعمال، روح وخذ جلسة استشارية مع مستشار، مع مستشار قانوني، اقرأ، اسأل، ابحث، فتش في النهاية، وأيضا استفيد من تجارب الآخرين. اليوم تعرف في من حوالينك تجارب ناجحة وتجارب فاشلة،
0: صحيح،
1: تدرس منها بهذا الموضوع.
0: أنا الأمانة دائما بعد يعني أقول إن شاء الله لما أنوي يعني في بزنس معين أو حاجة لابد من أني يعني ألجأ إلى استشارة من قبل المختصين، لأنك أنت اليوم بتحط مبلغ وقدرة على استشارة من الممكن أنها تنقذك لسنوات وتنقذ أيضا يعني مشروعك لسنوات جدا طويلة، فأعطي في البداية علشان ترتاح يعني طول هذه الفترة.
1: هو طول بعمرك يعني استثمار، حتى الاستشارة فيها استثمار، دراسة الجدوى هي استثمار. الناس للأسف ينظروا لها أنها بمعنى أنه أنا ليش أخسر هذا المبلغ
0: بالضبط.
1: بس أنت تدفع أو تستثمر مبلغ وقدره وما مستعد يعني عشر هذا المبلغ تدفعه لاستشاري، مثل اللي يعني اليوم مستعد يبني فيلا بمبلغ وقدره لكن ما يروح، ما يريد يروح عند مستشار أو مصمم داخلي أو مصمم ديكور أو مصمم. هذا الشيء يعني جماليته والأخطاء اللي بتحصل فيه بتتفاداها أنت من خلال هذا الشخص اللي راح تستثمر معاه، هي استثمار. أنا أنظر لها دائما، للأسف أنه الواحد ما ينظر لها خسارة، هذا استثمار في كل شيء. حتى اليوم في ناس يروحوا لمصممين في مجال الفاشن في مجالات مختلفة، ليش؟ عشان يطلعوا بالشكل الأفضل هذا، كله هذا استثمار، يعني ما في أي شيء يعني تخسره دامك أنت تستثمر فيه. وبعدين في عالم التجارة والأعمال مرات أنت تستثمر بالتجربة، ما كل شيء اليوم أنت تقبل فيه. ترى اليوم حتى فيه ناس ما شاء الله رجال أعمال صار لهم من 50 و60 سنة في عالم التجارة ويخسروا لأنه بعض التجارب تجارب جديدة، فكل تجربة جديدة وارد فيها الخطأ. إذا في شركات ما شاء الله على مستوى الحكومة وتخسر، ليش؟ لأنه في مرات أخطاء واردة تحصل، مرات بسبب ظروف، أزمات، أوضاع سياسية، جيوسياسية وغيرها، فالأوضاع يعني هذا، فذي الأشياء دائما واحد يحطها في البال.
0: حلو، يعني كل شيء يعني خسارة واردة في بعض الأحيان.
1: واردة. واردة. ولكن الإنسان دائما يعني يقول لك التاجر دائما عنده قلب قوي، واللي يقبل في هذا الموضوع يحاول. وأنا سمعت قصص كثيرة يعني لـ 7 أب، ليش سميه 7 أب؟ لأنه هو حاول 7 مرات
0: وعقبها صعد.
1: وهذاك اللي كي اف سي يعني لما عمره تقريبا 68 سنة فشل كثير. فهي بعض الأشياء هي استثمار لأنك أنت تطلع بشيء كبير
0: وبعد تجارب كبيرة. تمام أستاذ بدر، يعني أيضا أنتوا حاليا ترى في منافس قوي معاكم في السوق، الذكاء الاصطناعي وبرامج الذكاء الاصطناعي، عندك مثلا إذا راح نتكلم عن شات جي بي تي وغيرها. صحيح. فاليوم البعض يقول لك إن أنا ليش أروح أعق مبلغ وقدره على استشاري، وأنا اليوم أقدر بكذا بضغطة زر أكتب كل الأشياء اللي أبيها لهذا الذكاء الاصطناعي، وهو راح يعطيني خطة مفصلة ودراسة جدوى لحتى لخمسة وعشر سنوات قدام.
1: نعم. هو شوف يعني التنوع التقنيات اليوم ما شاء الله، وجود الذكاء الاصطناعي هو أدوات نجاح، أدوات مساعدة في نجاح بعض الأشياء، لكن هي ما أنها بمعنى أن الواحد يستغنى. يعني اليوم ما فيك تقول حل شات جي بي تي ولا حل أي برنامج من برامج الذكاء الاصطناعي يعمل لك دراسة واقعية، هو يعطيك شيء نظري يساعد، يساعد طبعا ينورك، فعلا ينورك ويعطيك معلومات ويجيب لك أمثلة وأشياء. أنا أقول دائما أنصح الناس تستخدمه، لكن ما تعتمد عليه اعتماد كله، لأنه أيضا أنت تريد تجربة حقيقية. اليوم ممكن تروح على شخص يسمي نفسه مستشار لكن ما عنده تجربة حقيقية في ريادة الأعمال، هو عنده دراسة نظرية. هذا يفرق تماما عن لما تروح عند شخص كمستشار هو ممارس العمل من الميدان، هو عنده تجربة حقيقية في هذا الموضوع. فخطورة الذكاء الاصطناعي أنه يعطيك أشياء نظرية، أشياء موجودة. احنا دائما نقول أنك كيف تكون ذكي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بحيث أنك أنت تخليه يعطيك الأشياء اللي أنت تريدها واللي أنت تريد تسمعها، ما يعطيك بشكل عام وخلاص أنت تأخذ المعلومة. فاليوم الذكاء الاصطناعي يعني العقل البشري يعني دائما أكبر ما شاء الله من كل هذه التقنيات، واللي اخترع الذكاء الاصطناعي هو إنسان. فأعتقد أنك تكون ذكي في استخدام الذكاء الاصطناعي، التقنيات مهمة تساعد. اليوم في ناس يكتبوا صحائف، تصميم أشياء، لكن صدقيني من تجربة بعده يظل الإنسان المتخصص، واللي يستخدم هذه الأدوات بيعطيك المخرج اللي أنت يمكن تريده. وبكرة لما تقع في أي أخطاء عندك شخص مساعد أو مستشار ترجع له وينورك بهذه الأشياء.
0: فعليا أنت أساسا يعني تحس بطمئنان لما تروح لإنسان، فلا تروح لذكاء اصطناعي لو مهما صار لا قدر الله صارت انتكاسة للمشروع. أول تالي لما تكلم المستشار اللي بديت معاه من البداية أكيد راح يعطيك شعور بالتفاؤل والأمان، على عكس لما تروح لذكاء اصطناعي خالي من المشاعر فقط يعني يعطيك نظريات من الممكن أنها تنجح من الممكن أنها لا.
1: في اللحظة الثانية يعطيك المعلومة مرات يعني، بس مضغر فضلتي بضغطة زر ويعطيك كل شيء. فهذا الشيء أيضا يخوف. ليش؟ لأنه الأشياء جاهزة كأنها هي داتا مخزنة مجمعة من كل الناس اللي يبحثوا، وممكن الإجابة اللي معطينا أنا إياها معطينها ألف شخص نفسهم. فتعرف أنت اليوم في أي شيء، ما بس في البزنس، أنت حتى لو كنت في الدراسة تريد تتميز بشيء، تريد تطلع بشيء. وأنا أقول لك يعني من تجربتي الحقيقية، المستشار الشاطر والأمين دائما ينظر لنفسه، هو شريك معك، هو داخل معك رحلة، أنت تبتدي اليوم في هذا المشروع وتكبر تلقائيا ويكبر معك. فمرات تلقى ناس يتعاملوا مع مستشار من عقد من الزمن، قال لك هذا صار الجيل الثالث يتعاقدوا مع هذه الشركة. وترى الشركات الاستشارية أيضا شركات، بعض منها اليوم احنا نسمع عن الشركات العالمية البيك فور وغيرهم، يعني موجودة في وعمرها تجاوز 150 سنة و 200 سنة. ليش نجحت؟ نجحت لأنه هي لما تتعاطى مرات مع بعض الأعمال التجارية ينظروا نفسهم كشركاء، إنه هذا الشيء إذا نجح بيكون سبب لنجاحنا، سبب لشهرتنا، سبب لضمان استدامتنا، أيضا يكون عندهم ولاء الزباين، يعني يمنحوا الولاء من خلال إيش كل شيء عنده تلقاه جاي يستشيرك فيه. فهي هذه واحدة من الأسباب اللي ممكن تخلي المستثمر أو المستشار في علاقة استراتيجية طويلة المدى مبنية على ثقة وأمانة.
0: ممتاز. مستمعينا مكملين وياكم في ساعتنا الثانية.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: حياكم الله ومسهلا مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم ومكملين في حوارنا التجاري لليوم. أنا أعتقد وأحس أن حلقة اليوم فعليا جدا مهمة لكل شخص حاب أنه يقدم على فتح مشروع معين. ومثل ما استفت ذكر أستاذ بدر أنه فعليا اليوم نرى توجه جدا كبير من قبل الشباب على مسألة ريادة الأعمال، يعني الكثير من الشباب صاروا فعليا يفضلونها رغم أن فيها يعني نوع من المخاطرة، ولكن هم مقدامين على هذا الشيء
1: فعلا.
0: فتلاحظون هذا الشيء صحيح؟
1: طبعا أكيد. هو شوف، وجود دعم من الحكومة الرشيدة يعني وتوجيهات سامية من مقام مولانا جلال السلطان الله يحفظه وطول بعمره، وأيضا موجود هيئة مؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة ودعمهم لريادة الأعمال وتمكين الشباب في مختلف القطاعات بأنهم يقيموا مشاريع ريادية ناجحة في مختلف محافظات السلطنة. واليوم نشوف ونسمع أن المؤسسات الصغيرة المتوسطة والحاملة أيضا لبطاقة ريادة ودعمها بحوافز ومجموعة من الحوافز هذه خلت الشباب يعني اليوم يفكروا مثل ما يقولوا أكثر من قبل بأنهم يقدموا، لأنه اليوم موجود التمكين، موجود الوسيلة، وأيضا اليوم مشاهدتهم لمشاريع أيضا تنجح في الوسط. اليوم ما شاء الله تروح أي ولاية تلقى فيها مشاريع مختلفة متنوعة.
0: أكيد.
1: تلقى شباب يعني طلاب بعدهم بالمدرسة بالكلية عندهم مشاريعهم الخاصة، وهذا الشيء يمكن سابقا ما كنا نشوفه. سابقا يمكن كان فكرة العمل التجاري محدودة على ناس معينين، أشخاص معينين، وناس يمكن تمارس العمل التجاري في مرحلة متقدمة بعد التقاعد وكذا، مثل ما يقولوا تسلاية يعني ما هي بذلك. لكن اليوم صار لا، يمكن دعم الحكومة، دعم المؤسسات، أيضا صارت عندنا موضوع القيمة المحلية المضافة، أصبحت الشركات الحكومية تدعم شركات المحلية يعني من خلال دعمهم، من خلال حصولهم على مشاريع، شراء منتجات، خدمات وغيرها. فهذا الشيء ساعد، وبالعكس هذا يضيف قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي وللموضوع القيمة المحلية المضافة، وأيضا يخلق مشاريع جديدة. ونلاحظ كثير من رواد الأعمال اليوم ما شاء الله يعني فاتحين بيوت وما شاء الله يعني وقاسين يتطور يوم يوم، وفي منهم مشغلين شباب عمانيين. يعني أنا واحد منهم، عندي مؤسسة اليوم عندي عدد من الشباب العمانيين وجالسة أكبر يوم بيوم وتوسع في الأعمال. فهذا الشيء يعني اليوم يخليك أنت تستمر وتستدام، لأنك أنت اليوم مثل ما يقولوا هذه كلهم اللي معك شركائك في هذا الرحلة.
0: جميل. أستاذ بدر، كذلك يعني اليوم بصفتك مستشار اقتصادي أيضا، كيف تقرأون أو كيف تقرأ أنت تحديدا إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري في هذا التوقيت بالذات؟
1: والله أنا دائما أشوف أنه كل ما شيء كان فيه نسخة متكررة هذا دليل على نجاحه، ودليل على أن هناك طلب متزايد. طبعا كل نسخة لها اشتراطات وقوانين معينة، وواحدة من أهم الاشتراطات أنها تكون علامة تجارية موجودة لها، أيضا عدد من الأفرع ما متوقفة أيضا العلامات التجارية. يمكن الأكثر رواجا وانتشارا أنه الامتياز التجاري مركز أكثر شيء على المقاهي والمطاعم. لا، إن الامتياز التجاري موجود في القطاعات المختلفة، الصحة، التعليم، في الاستشارات المهنية، أيضا في الخدمات، سواء كانت الخدمات اللوجستية وغيرها من المشاريع، أيضا موجوعة على مستوى قطاع الضيافة وغيرها. فالحلو في كل نسخة يكون فيها تنوع من مختلف القطاعات، وهناك طلب متزايد وحرص أيضا سواء كان من الجانب الوطني، وحرص أيضا من رواد الأعمال بأنه كل واحد يبني له علامة تجارية مستدامة. وأنا صراحة ما لامست يعني يشعر مثل ما يقولوا بالفخر أنه اليوم الشباب يجوك يكاد أنهم شبه جاهزين للانطلاق في هذا الموضوع. يمكن تنقصهم لمسات بسيطة أو توجيهات مختلفة، وعندهم الشغف والإصرار والحماس بهذا الموضوع. فأنا أعتقد هذا الشيء يعزز من انتشار العلامات التجارية محليا ودوليا. أيضا النسخة الخامسة فيها عدد ما شاء الله تقريبا 26 علامة تجارية، وإن شاء الله بإذن الله يتكلل هذا المشروع بالنجاح، ونشوف هذه العلامات يعني متوزعة سواء كان داخل محافظات سلطنة. ترى في بعض الانتشار ما يكون على مستوى الخارجي، أنا أنصح دائما أنك تنجح بداية على المستوى المحلي وتنتشر على مستوى محافظات السلطنة. وهذا حقيقة أنا لامسته في عدد من الدول لما أشوف علامات تجارية، هذا شفته في لبنان، في تركيا، في مصر، في المملكة العربية السعودية. تلقى الواحد قبل لا يمنح ملفات الامتياز التجاري والعلامة التجارية يكون عنده مثل ما يقول محقق اكتفاء في سوقه. هو معروف معرفة كبيرة على مستوى سوقه المحلي، وبعدها يكون جاهز لأنه يتصدر لأسواق أخرى. وهذا دائما أنا أنصح فيه الشباب، أنك أنت أول شيء حقق انتشار على مستوى المحلي، وبعدها من تشوف أنك أنت جاهز أنك تطلع لأسواق أخرى وتستثمر في علامتك التجارية.
0: البعض أيضا أستاذ بدر يقول لك أنه أنا خل أبدي من برا، خل أبدي مثلا من الأسواق في مثلا دول أخرى، دول من الدول المجاورة، كون البعض ينظر لك للقوة الشرائية.
1: ما غلط، أنا ما أشوف هذا الشيء غلط إذا كان هو واجد سوقه. في علامات تجارية اليوم انطلقت من سوق الإماراتي وسوق سعودي وغيرها. اليوم وين ما تجد سوق متقبل لمنتجك أو خدمتك ابتدي فيه وحاول تثبت نجاحك فيه، وبعدين ممكن تتوسع فيه وممكن ترجع. هي في النهاية أنك أنت أهم شيء تنجح وتخلق علامة تجارية ناجحة، لكن دائما انطلاقة من أسواق خارجية ربما تكون هناك أصعب، يعتمد على القدرة. أيوة، قدرتك أنت وقوة العلامة، لأنك أنت اليوم مثل ما أقول لك لما نجي نقول علامة تجارية عمانية يمكن واحد يتسأل ليش ما موجود في عمان دام عماني
0: فعليا.
1: فهمت علي؟ مثل أنا لو أروح في أي سوق اليوم أقول والله اليوم أنا أبيع الحلوى العمانية في سوق الفلاني، بيقول هل موجود؟ هو يروح يبحث. اللي يبغى أيضا ترى على فكرة اللي يبغى يستثمر في ترى هذا استثمار، أنك تستثمر في علامة تجارية وتأخذ الامتياز التجاري وغيره، فهو دائما راح يدرس أيضا المستثمر. ترى الحين حتى لو تلاحظ يعني تقام معارض دولية فيها يسميه المعرض الدولي الفلاني للامتياز التجاري على مستوى دول الخليج، على مستوى عالمي، فبعض المستثمرين رجال الأعمال يروحوا يزوروا هذا المعارض ويشوفوا إيش العلامات التجارية. بعض منهم يكونوا قارين عنها قبل لا يوصلوا ويشوفوها ويعرفوا هم رايحين قاصدين، عارفين عند من بالضبط راح ياخذوا هذا العلامة التجارية، دارسينها تمام، فهم دارسين أنها موجودة في السوق الفلاني وسوق الفلاني ونجاحها وكذا، فهم جاهزين فيستعدوا له مبكر هذا الـ هذا الـ هذا المعارض. يمكن يكون الناس مشاركين بحجم أنه يمكن أحصل فرصة، لكن المستثمرين اللي يكونوا رايحين لهذا المعارض ولهذه المشاركات لا رايحين جاهزين وفاهمين هم من باغين من مستقصدين، ويمكن شيء يلفتهم ويدرسوا فيه. وهذا يعني الحمد لله أنا يعني حضرت معارض دولية شاركت فيها السلطنة خارجين، وشفت مدى ما شاء الله مشاركة الشباب العماني بعض العلامات التجارية وإقبال من مستثمرين مهتمين في المجال، وكل مستثمر مهتم بقطاع معين.
0: ممتاز. مستمعينا نروح وياكم لفاصل، وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل معك الحوار أستاذ بدر.

0: المادة 74 من قانون العمل يتعين على صاحب العمل نقل العامل الذي يعمل بنظام ساعات العمل الليلية إلى نظام ساعات العمل النهارية إذا ثبت بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل على أداء العمل خلال ساعات العمل الليلية. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: ماجد المهندس، مهندس الصوت والكلمة واللحن اللي عبر عن أحلامنا وذكرياتنا. نسافر مع أجمل أغاني اللي تجعل كل لحظة

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد، مكملين ومستمرين معاكم. والله اشوف ان الوقت جالس يمضي بشكل سريع، بس ان شاء الله يا رب تكونوا ايضا مستمتعين معنا بحوارنا لليوم. تمام، نحن تناقشنا كثير أمور، بس أيضا أستاذ بدر أنا بأرجع لنقطة جدا جدا جدا مهمة، ويعني هذه النقطة مهمة ما فقط يعني أنتوا كمثلا كمستشارين في هذا الجانب، كمستشارين يعني أنا أعتقد أن البعض يأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، سواء من ناحية المستشارين في مجال التجاري، في مجال المحاماة، على صعيد جميع المجالات. بس حاليا أنتوا يعني كمستشارين تجاريين، كيف الواحد يقدر يميز بين المستشار الحقيقي وبين المستشار يلي يعني يبيع وهم وكلام فقط؟
1: والله ما صعب، بداية يروح يسأل عنه ويزوره ويشوف إيش التجارب اللي يمتلكها هذا المستشار، إيش اليوم إذا قال أنا مستشار في ريادة الأعمال، من هي المشاريع اللي أنت نفذت لها استشارات، أعطيني نماذج حية. اليوم عملائك، اليوم مرات أنت تروح للمستشار عبر تزكية أو توصية أو من شخص لآخر، فهو أنك أنت تعرف أنه هذا فعلا مستشار قائم وقاسي يقدم هذا الخدمات. أيضا اليوم هذه كيانات تجارية عندها تراخيص، أنت اليوم من حقك كعميل تطلب، أنا جاي أتعامل معك أريد أعرف يعني أنه هل أنتم مرخصين، لأنه اليوم ممكن واحد يسوي لك إعلان أو شيء وشيء ما حقيقي ما عنده هو اللايسنس. فاليوم حتى أنت لما تريد تعمل مثلا تقرير أو دراسة، مرات يقول لك معتمد لدى بنك التنمية العماني، معتمد لدى الوزارة، معتمد لدى البنوك التجارية. ليش البنوك عاملة هذا موضوع الاعتماد؟ على أساس أنه يكون مكتب مهني مصدق عنده التراخيص مستوفي الاشتراطات، وأيضا ضامنين مهنيته أو ضامنين الخدمات اللي يقدمها بمستوى مهني مميز يقدر يوثق فيه. فالموضوع هو أنا دائما أقول التحري والاستفسار والبحث والزيارة تنورك من هذا الجانب.
0: حلو. هل هناك أيضا يعني نماذج أو قصص يعني صارت لكم في هذا الجانب، أنه مثلا بعض الأشخاص تعرضوا لخسارات فادحة من قبل يعني مشيهم مع مستشارين قدموا لهم مثلا نصائح استشارية في جانب معين ويعندكم علشان يصلحون الأغلاط اللي صارت معاهم؟
1: كثير كثير بهذا الموضوع، يعني كان سواء على مستوى استشارات أو على مستوى دراسات. مرات في ناس يعملوا لهم ناس دراسات حتى من برا البلد من خارج عمان، ومرات يعملوا لهم دراسات ناس ما متضلعين. يعني أنت اليوم دراسة الجدوى الاقتصادية شخص لازم يكون اقتصادي اللي يعملها، وشخص عنده تجربة في إعداد هذه الدراسات، وهذا الشيء إذا كان يعني ما صحيح يمكن يوديك في هاوية أو يوديك في مشكلة أو أزمة حقيقية. ومر علي تو قبل أسبوع تقريبا دراسة لمشروع سياحي من حد الشركات معمول بطريقة ما صحيحة، الأرقام ما صحيحة أساسا. هذا لما يروح لمؤسسة تمويلية على طول يرتفض، ولنفرض أنه تم تجاوزه منح هذا المشروع، بكرة لما تقع الخسارة على هذا المشروع من يتحملها؟ يتحملها الشخص اللي هو المستثمر نفسه وصاحب هذه الأشياء. ففي في في ناس يروحوا ياخذوا استشارات للأسف أنها ما تكون واقعية وما تكون صحيحة وما تكون من الأشخاص المناسبين. فلذلك هو لازم الشخص يجتهد ويتحرى لنوع الخدمة، ويعرف أيضا إمكانية هذا الناس. ترى أنت تقدر تميز اليوم من خلال العطاء. تعرف إحنا مرات يعني من بنقدم الاستشارات لبعض رواد الأعمال، نروح نزورهم في مؤسساتهم ونقيس الإطار الجغرافي ومن الناس اللي ساكنين، ونشوف حركة الزباين، وتدرس أنت في كثير أشياء ما ممكن أساسا أنت مرات تقدم استشارة بس كذا من خلف شو اسمه. لا يعني مرات الاستشارة تضطر أنك أنت تروح تزور المكان بعدين يتقدم للاستشارة، يعني يمكن في معلومات أولية ممكنة. فبصراحة بهذا الشيء كثير مرت علينا حالات، ولكن يعني الحمد لله أنه قدرنا نقدم شيء اللي هو يرقى أنه الشخص يحصله.
0: اللهم لك الحمد، الحمد لله. وهذه هذه فائدة وجود أمثالكم اليوم أستاذ بدر،
1: بارك الله فيك،
0: الله يعطيكم العافية.
1: احنا في الخدمة.
0: زين تمام. كذلك الحين نبغى ننتقل إلى مسألة البنوك. تمام. ليش أو ما هي التحديات اللي اليوم تجعل البنوك متحفظة نوعا ما أحيانا في تمويل مشاريع الامتياز التجاري، وكيف من الممكن أيضا لملف الامتياز القوي أنه يقلل من هذه المخاطر؟
1: والله شوف، البنوك هي دائما تعطي تسهيلات التمويل والقروض، لأن هي قائمة كمؤسسات تجارية على هذا الأمر، لكن يعتمد دائما نوع هذا التمويل ونوع هذا القرض. فبعض القروض بعض الأشياء إذا هم ما دارسينه أو ما في مثلا توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع مؤسسات اليوم ما يخوضوا فيه، لأن هم عندهم يعني معايير معينة. أيضا البنوك موضوع التمويل قائم على الضمانات البنكية. اليوم البنك ما يقرضك إذا ما ضامن راتبك عنده. أيوه. ما ضامن فيه مثلا أنت عندك أصول ترهنها للبنك. فموضوع التمويل في موضوع الامتياز التجاري منه صعب لو صارت في تفاهم وفي تمويل. أعتقد أنه في هناك توجه أنه بنك التنمية ممكن يمول هذا المشاريع في المستقبل، لأنه الحين عندهم مثل ما يقولوا فندق أو محفظة تمويلية للمشاريع العمانية، اللي هي يكون عندها مثل ما يقولوا جاهزية، في برنامج اسمه جاهزية.
0: أيوة.
1: تحصل.
0: أيوة.
1: عن طريق هيئة مؤسسات صغيرة، بعدين البنك يقوم بتمويلك. وهذا البرنامج الجاهزية ممكن يكون للمشاريع الجديدة وممكن يكون للمشاريع القائمة يعني في الأرض. فأعتقد أنه دائما هناك لما يكون في مثل ما يقولوا تحالف أو اتفاقيات أو الحكومة في مثلا حرص كبير، مرات البنوك ما تدخل ممول، تدخل سبونسر راعي لهذا الأحداث. يعني اليوم ممكن يقوم برنامج للامتياز التجاري في 10 مثلا براندات عمانية، لكن البنك متكفل فيه، راع عنه كامل برعاية. وصارت هنا أتوقع حتى معنا في السلطنة أنهم يرعوا. والبنوك يعني عندها برامج، مثلا على سبيل المثال بنك مسقط عندهم برنامج اللي هو خاص للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، ما يحضرنا اسمه، يعني يدعم المؤسسات الصغيرة بورش بدورات بندوات، ويستدعوهم يقدموا لهم بعض الأشياء. والبنوك كلها الحين متوجهة في هذا الخصوص.
0: ممتاز، يعني الحمد لله رب العالمين. صرنا نشوف أيضا هناك يعني مبادرات من قبل بعض المؤسسات اللي فعليا اليوم دعم وتمكين الشاب العماني للبدء والانطلاق في هذا الجانب. تمام. كسؤال ختامي أيضا أستاذ بدر اليوم، كيف من الممكن أيضا لقطاع الضيافة والسياحة العماني أن يستفيد من الفرنشايز لإنشاط أو لتنشيط أيضا السياحة الداخلية؟
1: والله بهذا الخصوص يعني أنا أول شيء لاحظت يعني أنه في علامة تجارية في تشغيل الفنادق. يعني مثلا مجموعة عمران عندها شركة محلية اسمها ضيافة.
0: أيوة.
1: هي مختصة بتشغيل الفنادق والمنتجعات والخدمات السياحية. أيضا اليوم صارت في علامات تجارية مختصة في موضوع التخييم، في موضوع نقل السواح مثلا. في براندات عمانية اليوم يوفر لك سيارات فخمة باستئجارها بكذا. فالمجال جالس يتوسع يوم بعد يوم، وهذا طبعا يعول عليه انه زيادة زوار وسواح واشياء. وكل ما تكون هناك يعني عدد كبير من الزوار للسلطنات، وأتوقع هناك خدمات أكبر تظهر في هذا الموضوع. فهو مثل ما ذكرتك سابقا أن موضوع الامتياز التجاري ما مقتصر على قطاع معين، ولكن يمكن اليوم في تركيز على قطاع السياحة، وفي براندات اليوم محلية في قطاع الضيافة ممكن تكون عبارة عن شاليهات، منتجعات، فنادق، خدمات سياحية متكاملة يعني.
0: ممتاز. يعني خلينا نقول ان اليوم الوقت طار وايد سريع، وما توقعت للأمانة يعني هذا الحوار كذا يكون بذل الجمال وبهذه الاستفادة. أنا الأمانة ما كنت يعني في البداية ما أدري كيف يعني لما قلت إن الامتياز تجاري وكذا ورح تكون حلقة نوعا ما ثقيلة لكن كانت فيها استفادة وايد كبيرة فعليا يمكن فهمنا بشكل جدا كبير أنا للأمانة اليوم يعني بعد هذا الحوار فهمت بشكل جدا كبير إيش يعني الامتياز التجاري. فالله يعطيك ألف صحة وعافية أستاذ بدر على وجودك معنا وأنا أعتقد إن حلقة واحدة ما راح تكفي
1: جزاكم الله خير
0: فمحتاج إن شاء الله حلقات أخرى
1: بكل سرور إن شاء الله
0: يعطيك العافية
1: نتشرف ونتمنى إنه يعني كانت استفادة ولقاء مثري للمستمعين ورواد الأعمال اللي شاهدوا هذا البرنامج ونحن في خدمتكم بإذن الله.
0: أعطيني نصيحة وجه نصيحة أخيرة أيضا للمقبلين في مجال ريادة الأعمال.
1: والله أنا دائما أنصح رواد الأعمال وشخص مقبل على ريادة الأعمال دائما انظر لأي عمل تجاري هو ليس مجرد علامة تجارية أو اسم تجاري، هو استثمار في نفسك، استثمار في مجتمعك، استثمار في بناء قيمة مضافة. دائما الإنسان إذا أقبل بهذا يعني عنده هذا الهاجس أنه أنا اليوم جالس أستثمر في نفسي وجالس أستثمر في مجتمعي وجالس أخلق قيمة مضافة يعني بحسن النية راح يكبر. وأيضا أنصح دائما أنه يكون حريص رواد الأعمال دائما دراسة السوق، دراسة المنافسين، دراسة العقود دراسة تامة، سواء كان العقود لما يصير في التشغيل أو العقود اللي هي في الامتياز التجاري، دراية أيضا الاستعانة بأصحاب الخبرات تراكمية سواء كان من رواد الأعمال من تجار، ما غلط يكون واحد عنده مثل ما يقولوا مشرف أو منتر أو موجه صحيح من عنده مستشار استعانة بالمستشارين، مستشارين اليوم موجودين على الأرض موجودين أونلاين موجودين غيرهم لكن ينتقي أيضا هذه المستشارين. فكل هذه الأشياء إذا الواحد أخذها بالأسباب أعتقد أنه فرصة كبيرة بأنه ينجح في قطاع ريادة الأعمال ويتطور. وترى العمل التجاري دائما متطور والإنسان ما يعني التحديات ما يأس وما يستسلم. العمل التجاري دائما في تحدي، دائما التحدي متكرر ويعني كل يوم يواجهك تحدي لكن دام عندك روح جميلة وإصرار تتجاوز هذه التحديات وتحتفل بالإنجاز والانتصار
0: إن شاء الله يا رب. وأنتم أيضا اليوم ما تقصرون فعليا وأنتم موجودين أيضا على أرض الواقع نتاج تجارب ودراسة وبحث وتقصي أيضا بشكل مستمر. فأنتم خير يعني من يوجه اليوم الشاب العماني أستاذ بدر وأيضا أمثالك من الموجودين في خدمة الشباب ولخدمة الوطن كذلك. الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك تسلم شكرا.
0: أيضا مستمعينا بكذا نكون ختمنا لقاءنا لليوم. كان معانا الأستاذ بدر بن عبد الله المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة مهن للاستشارات المالية والإدارية والاقتصادية. أيضا نلتقي معكم إن شاء الله في الدقائق القادمة ورح يكونون أيضا معنا ضيوف بالاتصال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله ومسهلا، رجعنا لكم من جديد، ولكن هالمره عودتنا ايضا مع ضيفتنا اللي موجوده معانا عبر الاتصال. فنروح مباشره ونمسي بالخير على الدكتوره نورين بنت يوسف البلوشيه، مديره المركز العماني لتنظيم التبرع بالاعضاء والانسجه البشريه وزراعتها. اهلا وسهلا فيك دكتوره نورين، نمسي عليك بكل خير.
1: مساء الخير حوراء، واهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: حياك الكريم. بداية دكتورة، يعني مثل ما نعرف أن في متبرع متوفي دماغيا يمنح 4 مرضى فرصة جديدة للحياة، مثلت نموذجا وطنيا متميز للتكامل. اليوم هل يمكن أن تضعي مستمعينا في صورة هذا الإنجاز، وأيضا ما الذي جعل هذه العملية بالذات نقطة تحول؟
1: صحيح، طبعا نحن فخورين جدا بهذه العمليات، والحمد لله تقريبا عملنا 3 عمليات، يعني متواصلة، قد تكون بين فترات يمكن بين شهر شهرين، لتقريبا 3 مرضى متوفين دماغيا. وكل هذه العمليات الحمد لله تجسدت يعني بالنجاح للمرضى الزارعين. عملنا 3 عمليات زراعة قلب، عملنا 4 عمليات زراعة كلى، وعمليتين زراعة كبد من هؤلاء الأشخاص المتوفين دماغيا، والحمد لله مرضانا كلهم بألف صحة وعافية. طبعا إنجاز كبير نفخر به، يعني قد تري يعني الكمية من عمليات الزراعة اللي تمت فقط من 3 مرضى متوفين دماغيا، فهذا إنجاز بحد ذاته، وكلنا يعني مثل ما تقولي فخر بهذا الإنجاز، وإن شاء الله رح نستمر في التواصل والتقدم عشان نضم عمليات كذلك مثل عمليات الرئة والبنكرياس والأمعاء بإذن الله.
0: بإذن الله. الحديث أيضا عن نقل وزراعة الأعضاء يرتبط دائما بعامل الوقت، كيف اليوم أدار المركز الجوانب اللوجستية والتنسيق المبكر بين المستشفيات لضمان سرعة التنفيذ وبأعلى جودة ممكنة؟
1: صحيح، طبعا موضوع الوقت جدا يهمنا في موضوع التبرع وزراعة الأعضاء، لأن كثير مهم أن الشخص أول ما يكون شخص بالوفاة دماغية دائما لازم نحصل موافقة من عند الأهل خلال يعني 2 بالكثير 3 أيام، لأن المريض المتوفي دماغيا احنا نعرف أن هذا المريض فقط يتدارك ساعات أو أيام لحد ما يتوفى بشكل كامل والأعضاء لا تعمل. فأنت في هذه الفترة فقط القصيرة تحاول أنك أنت مثل ما تقول تحافظ على حيوية هذه الأعضاء بحيث تكون مناسبة للزراعة. فلذلك عامل الوقت جدا بالنسبة لنا مهم، ومن بعدها طبعا خلال هذا الوقت نحاول نحافظ على الأعضاء هذه، ونحاول أن نتواصل مع الأهل عشان ناخذ الموافقة، ومن بعدها طبعا يتم التواصل مع الفرق المسؤولة عن الزراعة، ويتم مطابقة هذه الأنسجة مع نسيج المرضى اللي على لائحة الزراعة، ومن بعدها تتم عملية الزراعة. طبعا كل هذه الأمور مثل ما قلتي ترتبط بنظام التوقيت المثالي. الحمد لله افتتحنا مختبر تطابق الأنسجة اللي شغال بشكل جدا يعني فعال، ولاحظنا طبعا الفرق بين كنا نرسل هذه الفحوصات للخارج وتاخذ لنا يمكن 2 أو 3 بعض الأحيان إلى الحين لمدة ساعات فقط. فالحمد لله أن المختبر انفتح من شهر مارس، والعملية صارت سلسة بالنسبة لنا بشكل أكبر الحمد لله
0: رب العالمين. استكمال أيضا دكتورة جميع المتطلبات القانونية والدينية والأخلاقية، اليوم كيف يضمن المركز للمجتمع العماني أن كل مراحل التبرع والزراعة تخضع لأدق الأطر التشريعية والشرعية المعتمدة؟
1: طبعا احنا في كل مرحلة دائما يعني الاخلاقيات هذه طبعا تقودنا، سواء الاخلاقيات او القوانين، وعندنا لائحة تنظيمية وقوانين نتبعها، وعندنا تشريع معين فيما يتعلق بموضوع التبرع، سواء كان هذا موضوع التبرع من الاشخاص المتوفين دماغيا او من الاشخاص الاحياء القريبين، او حتى الحين احنا فتحنا الباب لغير القريبين، التبرع نسميه احنا التبرع لوجه الله، او حتى التبرع اللي يكون من صديق مثلا لصديق آخر. فكل هذه الأمور تخضع لجوانب أخلاقية وجوانب تشريعية، من بعدها نضمن أن الموضوع ما له أي علاقة بالتجارة البشرية، ويتم الموضوع بأحسن الطرق الممكنة.
0: ممتاز. هناك كذلك بروتوكولات صارمة لتقييم المتبرع والمتلقي أيضا، كيف تسهم هذه الإجراءات والدقة العالية في تعزيز الشفافية وبناء ثقة مستدامة بين المجتمع ومنظومة التبرع بالأعضاء؟
1: صحيح، احنا طبعا اعتمدنا كل هذه البروتوكولات اول ما انشأنا البرنامج. تعرفي ما في برنامج تنشئي وتكملي فيه بهذا الشكل، يعني احنا دائما اعتمدنا اول شيء ان قبل ما ننشئ هذا البرنامج ان البروتوكولات تكون واضحة وان الامور تكون سلسة. فاحنا مرينا بخطوات مثل ما تقولي خطوات يعني متناسقة وخطوات تجريبية بالبداية وتشغيلية لجزء معين، ومن بعدها بدأنا بالبقية البرامج. يعني كمثال يعني اقدر اقول لك بدأنا مثلا بعمليات زراعة مثلا الكبد في الكبار، ومن بعدها يعني بدأنا في عمليات زراعة الكبد مثلا للأطفال، أو من بعدها يعني قمنا بعمليات زراعة القلب. فهي مراحل احنا خضعنا لها في كل مرحلة لأن نرتبط ببروتوكولات معينة ونشوف الخطوات ونشوف على إثرها كيف نرفع جودة النظام الصحي المتعلق ببرنامج زراعة الأعضاء. وتقييم يتم دائما حالة تقييم للأداء لكل الأشخاص أو لكل الأشياء اللي متعلقة ببرنامج الزراعة، ومنها نمضي يعني في الموضوع.
0: ممتاز دكتورة نورين، يعني كما نعلم وكما تعلمون وكما المستمع أيضا الكريم يعلم بأن البعض لا يزال يتردد في اتخاذ قرار التسجيل كمتبرع بعد الوفاة، لربما تكون بسبب مخاوف أو نقص معلومات، أو كذلك في بعض الأحيان تكون بسبب عدم أو رفض العائلة أو الأسرة للابن أنه يكون جزء يعني أو أنه يتبرع أو يدخل في هذا الموضوع. كيف تسهم قصص النجاح اليوم الحالية في تبديد هذه المخاوف ورفع الوعي المجتمعي فيما يخص مسألة التبرع؟ يعني للأمانة ومن باب واقع أو من جانب واقعي، أنا لما رحت أفاتح أهلي بموضوع التبرع قلت لهم أنه بعد سنوات إن شاء الله أو ما حد يعلم بالعمر بعد ما رب العالمين مثلا ياخذ أمانتي أنا ودي أكون متبرعة، فلاحظت يعني رفض قاطع من قبل أمي. فاليوم كيف من الممكن أنه يعني نرفع هذا الوعي ونوصل كذلك هذا الوعي أيضا للوالدين أو للأسر وللمجتمع بشكل عام؟
1: صحيح، هو التخوف دائما موجود، والتخوف يعني شيء طبيعي لأنه مثل ما تقولي موضوع لأول مرة يعني يصطدم به المجتمع خصوصا الكبار في السن. فإحنا دائما نقول دائما لما نفتح أسرنا في هذه المواضيع

0: دور في انها شويه شويه تنغرس في المجتمع. يعني حتى اذا احنا طبقنا بدانا نطبق مثلا هذا الموضوع في المناهج الدراسيه للطلبه للشسمه الطفل هذا راح يكبر في يوم من الايام وراح يفهم ويستوعب يعني هذا الموضوع. احنا طبعا ما بانين على ان الفكره هذه في يوم ويعني وليله راح مثل ما تقولي ينتشر في كل عمان، ولكن هذا موضوع راح ينبني مع الوقت. اذا وانا مدركه ان يعني ان احنا عندنا تقبل كبير في مجتمعنا العماني للأفكار اللي مرتبطة دائما بالعطاء والأفكار اللي مرتبطة بالتكافل المجتمعي. فأنا متأكدة أن احنا بإذن الله راح نتغلب على هذا الموضوع، وبإذن الله مع كثرة الحملات التوعوية وتعاون كل الجهات الحكومية وغير الحكومية راح نتطور وراح نتصاعد بالموضوع بإذن الله.
1: اللهم آمين يا رب. طيب دكتورة، يعني اليوم أيضا نبي منك كلمة أخيرة ورسالة توجهينها عن أو حول أهمية المبادرة بالتسجيل في تطبيق شفاء أو الأنظمة المعتمدة للتبرع بالأعضاء.
0: صحيح، أنا أقول بأن العطاء هو أسمى أنواع التكافل الإنساني، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني ما في شيء أرقى وأسمى من أن الواحد يحيي حياة إنسان آخر ويعطي إنسان آخر يعني الحياة. إحنا وين ماخذين هذه الأعضاء يعني للتراب يعني، فيعني يعني أن إحنا يعني نوقف خير هذا العضو اليوم الدين، هذا شيء جليل وكبير يعني. وأتمنى أن كل واحد اليوم يبدأ يقرأ في الموضوع، يبدأ يفهم في الموضوع، يبدأ يتواصل معنا إن كان عنده أي استفسارات عن هذا الموضوع أو إن كان عنده أي تخوف. إحنا دائما مستعدين للرد على أي شخص بخصوص هذا الموضوع. تطبيق شفاء تطبيق سهل، يعني في متناول الجميع، أي حد ممكن يعني يسجل وسيطة لتبرع بالأعضاء. بس نصيحتي قبل ما يسجل وسيطة أو يوقع إنه يشاور أهله كذلك، لأن في النهاية إذا الواحد توفى دماغيا فهو ما موجود عشان يقول أنا وقعت. إحنا فقط نشوف التوقيع، بس الأهل يرجع لهم كذلك الرأي في النهاية، لأن مجتمع بعدنا ما زلنا مرتبطين مثل ما تقولي بتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا يعني. فلازم ناخذ رأي الأهل كذلك، على الرغم أن يعني رأي الشرع أن هذه وصية لازم تطبق، لكن كذلك إحنا نرجع للوالدين في النهاية وناخذ رأي ولي الأمر في هذا الموضوع. لذلك دائما أنصح أي شخص يحاول أنه يعني يقدم على هالموضوع بأنه يكلم الأسرة في هذا الموضوع.
1: تمام دكتورة، كذلك على عجالة، لنفترض أنه خلاص المتوفي هو كاتب في وصيته أنه يعني وده أنه يتبرع، وأيضا الشرع قانونا يجيز يعني أو جايز له أنه يتبرع، هل أنتم تنفذون الوصية أم تلجؤون لأيضا الوالدين؟ وفي حال رفض الوالدين هل تنلغي الوصية؟
0: والله احنا نقول حسب الشرع هي وصية ولازم تنفذ، لكن نرجع يعني للعرف والعادات ان احنا لازم ناخذ برأي الاهل كذلك.
1: ممتاز.
0: احنا في يوم يعني الحين في النهاية انت ما تريد يعني الموضوع يكون موضوع كبير، والله يسوينا شيء يعني بغض النظر عن إرادة الأهل يعني، فهمتيني؟ فعشان كذا دائما أقول الوصية هذه لازم يكون فيها شهود كذلك، ولازم يكون فيها يعني رضا الأهل، زين، لأنه جدا مهم بالنسبة لنا رضا الأهل. يعني إذا اليوم أهل افترضي إحنا اليوم سوينا عملية والأهل ما راضين، زين، راح ينتشر هذا في كل مكان إنه والله أخذوا أعضاء مثلا والدنا وبنتنا أو كذا بدون شورنا يعني. فإحنا ما بيد هذه الفكرة اللي توصل. في النهاية احنا يعني نحترم رأي الجميع ونحترم ردود الجميع، لكن كذلك هم لازم يحترموا ان هذه كذلك وصية ولازم تطبق كذلك.
1: ممتاز.
0: سواء يعني في العرف القانوني او في العرف الديني.
1: جميل. الدكتورة نورين بنت يوسف البلوشية، مديرة المركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، شكرا جزيلا لك دكتورة.
0: شكرا جزيلا حوراء. شكرا.
1: الله يعطيك العافية. مع السلامة. إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من صيفكم مع هلا. يجدد الوعد بإذن الله غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. كنت معاكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية. أيضا الشكر موجه للزميل يوسف الحبسي في الإعداد وعلوي الموسوي في السوشيال ميديا. أشوفكم على خير، في أمان الله.
2: ياكم ياكم تراهم بر طم.
3: يا ربي هالسنتر الحر زايد. نعم انه الوهيب خيم وحر والجو يا لطيف.
4: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا.

0: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
1: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا والى اخر الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم مؤكدا التضامن الكامل معها ورفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتدعو إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع المشترك للجنتي التعاون التجاري والصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد عبر الاتصال المرئي لمتابعة مستجدات المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة في القطاعين التجاري والصناعي. سلطنة عمان تستعرض تجاربها في التخطيط الاستراتيجي لتطوير القضاء بمدينة ميلانو الإيطالية. ومن الأخبار أيضا البنك المركزي العماني يصدر طقم يتكون من 5 عملات تذكارية وذلك احتفاء بمرور 50 عام على تأسيسه منذ عام 1975 إلى 2025. نروح نتعرف على آخر أخبار المحافظات. ومحافظة البريمي تشهد طفرة استثمارية ونمو اقتصادي ملحوظ جعل منها مركز جاذب للمستثمرين مستفيدا من موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية والتراثية الغنية. شركة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي بمنطقة قرون بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية تستهدف إنتاج 3200 طن من الروبيان الأبيض خلال العام الجاري ضمن جهودها لتعزيز قطاع الاستزراع السمكي ورفض منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان. المجلس البلدي بمحافظة ظفار يستعرض مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد لموسم خريف ظفار 2026. وأكيد ظفار هذا العام وهذا الموسم بالتحديد شيء ثاني.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
2: حي الله مليامي حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيض وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. بس

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن يكون.

0: عند منتصف الليل.
1: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: قليل برنامج على كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله ياني،
3: حي الله فيك،
4: يا مرحبا يا
5: شباب، حي الله من حبيب، يا حي
6: يا حيهم يا حي.
7: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
3: الحمد لله
8: حي شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
9: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
10: مساء الخير والى اخر الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، مؤكدة تضامنها الكامل معها ورفضها لكافة الأعمال التي تهدد من أمن واستقرار المنطقة، وتدعو إلى ضبط الأنفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع المشترك للجنتي التعاون التجاري والصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي لمتابعة مستجدات المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة في القطاعين التجاري والصناعي. سلطنة عمان تستعرض تجربتها في التخطيط الاستراتيجي لتطوير القضاء بمدينة ميلانو الإيطالية. والبنك المركزي العماني يصدر طقم يتكون من 5 عملات تذكارية، وذلك احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيسه منذ عام 1975-2025. أيضا من الأخبار، غدا مجلس الشورى يعقد جلسته الاعتيادية 22. خلونا نروح نتعرف على آخر أخبار المحافظات. وفي محافظة الوسطى، حيث اللقاء الإعلامي اليوم، هناك تنفيذ أكثر من 173 مشروع لعدد من المشاريع التنموية والاقتصادية والسياحية بتكلفة إجمالية تتجاوز 37.5 مليون ريال عماني. المجلس البلدي بمحافظة ظفار يستعرض مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد لموسم خريف ظفار 2026. محافظة البريمي تشهد طفرة استثمارية ونمو اقتصادي ملحوظ، جعل منها مركز جاذب للمستثمرين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية والتراثية الغنية. وفي شمال الباطنة، البنك الوراثي للمانجو بمحطة البحوث الزراعية بولاية صحار يمثل مركز متقدم لحفظ وصون الموارد الوراثية لمحصول المانجو، أحد أبرز محاصيل الفاكهة في سلطنة عمان. أخيرا، شركة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي بمنطقة قرون بولاية جعلان بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية تستهدف إنتاج 3200 طن من الروبيان الأبيض خلال العام الجاري ضمن جهودها لتعزيز قطاع الاستزراع السمكي ورفض منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان. شكرا لكم على طيب الاستماع.
1: أخبار وعلوم،
2: وعلوم.
3: حي الله ياني،
4: حي الله فيك،
5: يا مرحبا يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
6: يا حيهم يا حي.
7: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
3: الحمد لله
8: حي شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
9: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

الأطفال والعائلات، وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. عندك شنو؟

0: 0504 بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية. سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أفهم ومستمعي برنامج هلا كافيه. أهلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة بالتواصل معكم، وإن شاء الله كذا تكون حلقة خفيفة على مسامعكم. لازم في البداية ناخذ علومكم، طمنونا عليكم، شخباركم، كيف كان يومكم؟ إن شاء الله أموركم كلها كانت تمام. على الواتساب نقرأ مشاركاتكم على الرقم 9355127 9555127. تحية مسائية طيبة لكم، احنا معاكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد. اليوم شوية راح نروح لأصوات السيارات، للدخان، للتفحيط، لعالم مختلف، عالم له شعبية جدا كبيرة في سلطنة عمان من خلال الشباب اللي يحبوا هذا النوع من الرياضات، الاستعراض الحر اللي اليوم بوجود الجمعية العمانية للسيارات يمكن عطت مساحة أكبر أنه كل هذه الطاقات يتم تفعيلها في المكان الصحيح وبشكل قانوني. وأيضا هناك تشجيع من خلال وجود بطولات دولية يتم من خلالها احتضان أيضا مختلف المنافسين سواء من سلطنة عمان أو خارجها. اليوم المتسابق الغني عن التعريف ياسر الفارسي نشوفه يمكن في الاستعراض، ولكن أكيد ياسر وراه قصص، وراه تفاصيل، وراه علوم ما نعرفها نحاول نكشفها اليوم من خلال مشوار البرنامج. إذن اليوم راح نروح للاستعراض الحر ومعنا المتسابق ياسر الفارسي. خلال قادم الوقت إن شاء الله نرحب فيه ونتعرف عليه أكثر، وأتمنى لكم متابعة ممتعة. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات الزميل أحمد الهنائي في الإعداد والتقديم والإخراج. هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي. نبدأ المشوار مع تامر عاشور، يقول هيجيلي موجوع، نسمع معاكم ونرجع نتواصل.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: عيش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر، والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.
2: حي الله وسهلا فيكم من جديد مستمعين أثير هلا أف أم وهلا كافين. رحب فيكم وأنا كثير متحمسة لحلقة اليوم، وأتوقع أن أنتم رح تستمتعوا أيضا في موضوع حلقتنا لليوم. احنا اليوم رح نروح لخلف أصوات الإطارات، إطارات السيارات والدخان اللي احنا نشوفه وضجيج المحركات اللي لما نسمعه في الحواري ممكن يكون مزعج جدا، ولكن اليوم رح نتكلم عن قصة مختلفة، قصة فيها من الشغف، من التحديات، من سنوات من التدريب وقرارات كانت غير صحيحة إلى أن ذهبت إلى المسار الصحيح. ضيفنا اليوم متسابق في الاستعراض الحر ولكن له تجربة استثنائية، اختار انه يحول هذه الهواية اللي كان يمارسها بشكل خاطئ باعتراف منه الى شكل رسمي وانجازات وبطولات مختلفة شارك فيها. البعض منا يحتاج يدين عشان يتحكم في السيارة في ظروف ربما تكون بسيطة تحصل لك في السيارة، تحتاج ان يكون عندك يدين فعلا على اساس انك تعمل توازن بالسيارة، لكن ضيفنا اليوم يقود السيارة ومن خلال الاستعراض الحر بيد واحدة فقط، وينافس ولا ويصعد في منصات التتويج ويثبت ان الإرادة اقوى من اي ظرف اخر. نرحب معكم بابن السويق المتسابق اكيد ياسر الفارسي المميز في الاستعراض الحر. ياسر اهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم في البرنامج.
3: يا هلا فيكم المذيعة المتألقة دائما.
2: الله يحفظك.
3: شكرا على الاستضافة.
2: أهلاً
3: وأنا وسهلاً. سعيد جداً على هاي الاستضافة اللي هنا.
2: وأنا متحمسة كثير للاستضافة. في البداية طمنا عليك، كيف حالك؟
3: الحمد لله طيبين.
2: كيف أمورك؟
3: الله يعافيكم.
2: الله يسلمك ويعافيك. نورتنا اليوم جاي من السويق.
3: هي نعم.
2: شخبار أهلنا في السويق؟
3: والله يسلمون عليكم.
2: الله يسلمهم بالخير والعافية. أنا قلت لك اليوم لازم يعني الحوار كله يكون
3: سويقاوي.
2: لازم أحاول أن أخذ منك بعد كم كلمة يعني أطلع من البرنامج شوية أتقن اللهجة بشكل أفضل إن شاء الله.
3: إيش تبين؟
2: أبي علومك أنا أسمعها اليوم. إيش تبين؟ يا سلام يا سلام، حالات لهجة أهل السويق بتعطينا أكثر طبعا في المشوار
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. طب ياسر، أنا في البداية ودي أتعرف عليك، أنت مين ياسر الإنسان قبل البطل؟ خبرنا قصتك.
3: ياسر خميس الفارسي من السويق، وعايش حياتي جدا طبيعية، حالي حالي واحد، وأروح وأرجع، وعلى فكرة ألعب كورة تراني.
2: يا سلام.
3: هايوة. وبس.
2: وهيش تشجع؟
3: أكيد السويق. نشجع
2: نشجع السويق. مبروكين الحين راجعين إن شاء الله الموسم القادم
3: كاس العالم الأرجنتين.
2: الأرجنتين تشجع بس بالدوري المحلي السويق.
3: أكيد.
2: أوكي إن شاء الله شعاع الشمس كذا يرجع أصفر الباطنة بحضور مثل ما عودنا دائما بإذن الله خلال الموسم القادم مع العودة. طب ياسر، أنا ودي أعرف يعني أنا مثل ما ذكرت في بداية الحديث، إحنا أحيانا لما يصير معنا شيء بسيط في السيارة نحتاج ليدين عشان إن إحنا نتحكم فيه. أنت اليوم بإيد واحدة، إيش قصة إيدك؟ إيش اللي صار بالضبط؟
3: زين سألتي هالسؤال، أكثر سؤال نسأل فيه في السوشيال ميديا. قصتي من ذي الولادة، من أنا ومولود. كي
2: أنت مولود بإيد واحدة؟
3: هي نعم.
2: ومش بتر في إيدك؟
3: لا لا لا أبدا. أكثر سؤال يسألني، حتى في ناس ما تعرفني بس تعرف ياسر، لأنه ما أطلع وايد في السوشيال ميديا، أطلع من صوب اليمين إذا فهمتك. أيوة. فدائما يوم يلقوني مكانه، وين إيدك؟ سلامات وبس.
2: يتوقعوا أنه صار لك حادث أو شيء بس.
3: أيوة أكثرهم حادث، حتى أشوف في تعليقات في التواصل الاجتماعي كل واحد يرد على الثاني يقول صار له حادث.
2: يربط الموضوع لأن السيارة
3: دائما الحين حتى قريب
2: فيها شوية قارنة. تهور وفيها يعني من القيادة المخيفة فربطوها بالحوادث.
3: صحيح.
2: ولكن أنت من انولدت إيدك بإيد واحدة.
3: نعم.
2: طب أنت لما يعني كبرت أكثر وبديت تستوعب أنك أنت عندك إيد واحدة، إيش حسيت في وقتها؟
3: بالبداية كنت ما حسيت اني مختلف. كل ما اروح مكان او احضر عراس او شيء الكل ينظر اليك، يعني يشوفك سلامات وما اعرف ايش، في ناس ما تعرفك كانت في البداية. لا بس مع الايام قلت
2: تعايشت مع الوضع. كان يضايقك هذا الامر؟
3: ابدا لا. وما احب حد يعاملني يعني مختلف ابدا، يا تعاملني نفس الجميع يا بلاش. عرفت كيف؟ وهيك.
2: حلو. طب ياسر، يعني لما أنت بديت وفي حياتك بالمدرسة وفي حياتك العامة، شو أكثر القصص اللي صارت لك وتذكرها الحين فيما يتعلق بإيدك بعض المواقف؟
3: هاي القصة ما ذكرتها أبدا، كانت في الطابور. يسوون نسيت اسمه، تمرين الصباحي تقريبا يسمونه.
2: الحين نسيت. أيوة. هالمدرسة
3: هو ترفع ايدينك وانا كنت واقف قدام. لازم ترفع ايدينك ويا المدير من بعيد، لازم الكل يشارك. يزقرني المدير من بعيد، ليش هذا ما يشارك وليش ما عارف ايش، وطلعني برا وكان ما عارف، كان معصب بس بعدين عرف وقال لي السموحة وما عارف ايش، وبعدين خلاص عرفوني كلهم. لأن تم واقف أنا في طابور صباحي ما اشارك،
2: ما تقدر،
3: لازم ترفع ايدك وتدور وتصفق وهاي الاشياء. وبس واني قالوا لي لا تحضر الطابور الصباحي. قلت لهم لا احضر حالي من حال الجميع. انا اصريت اني احضر.
2: ما تحب هذه التفرقة انه والله انا دام ما عندي ايد يعني ما اقدر احضر او شيء؟
3: ابدا. اعتبر نفسي حالي من حال الجميع.
2: زعلك هالموقف
3: في البداية؟ ايوه. بعدين لا، قلت ما يعرف و تعايشت مع الوضع.
2: واعتذر لك المدير بعدين؟
3: نعم. وصار يعرفني لين رحنا وتخرجنا وينادينا في عيد أسر وما أعرف إيش. شد حيلك.
2: جميل. تذكر مواقف ثانية صارت لك سواء بالحارة بالمدرسة أي كان فيما يتعلق بموضوع إيدك، وخاصة لما كان عمرك أصغر؟ يعني
3: أصغر في لعب الكورة. كان المدرب يقول ان ما بندخلك مثلا مباريات قويه لانه ما عندك توازن، انا تطيح ولا شيء. هاي بالبدايه، بعدين لما لعبت وشافني خلاص العب اساسي. وهن هذه المواقف يعني اللي اذكرها دائما في بالي.
2: بس ما في شيء كذا تحس انه للحين حازب خاطرك صار لك وانت يعني بايد واحده، والبعض يعتقد انه يعني خلاص انت بايد واحده ما تقدر تسوي شيء؟
3: لا الحين ابدا ماشي،
2: ما في، الحمد لله، وعسى دائما امورك تكون طيبه. طب لما جينا وكبرنا وفكرنا ان احنا نسوق سياره، كيف كان الموضوع؟
3: دخلنا في هاي المجال. والله في
2: قبل لا تفكر انك تروح تتهور في الحاره وانك ربما تروح للتفحيط والاستعراض وغيره، انا اتحدث عن قياده السياره بالنفس، يعني كيف كانت فكره؟
3: والله في البدايه كان بس لازم تماتيك اجباري. اللي هو جير تماتيك، وممنوع الجير عادي علي. كيف بتسوق جير عادي وكيف بتسوي كيف بتمسك سكان ومثل هالاشياء يعني. اول شيء في البدايه تعرفين بدون ليسن في الحاره سواقه.
2: ايوه
3: دكان ونرجع، هاي اللي هي سيارة الوالد مال البيت يعني اوتوماتيك.
2: والوالد كان يعطيك عادي ولا انت؟
3: لا لما ينام الظهر طبعا.
2: أيوة.
3: ممنوع السواق، انت كيف بتسوق بيدين وحدة؟
2: ايه فتنتظر الوالد ينام.
3: حتى الوالد ما نعني
2: زين. وبعدين كنت تاخذ المفتاح
3: ايوه
2: وعلى طول دكان
3: في الحارة يعني ما نبع
2: شاويرك وكذا.
3: هاي اللي كانت سيارة الوالد يعني، هاي قبل أن ندخل في أمور الاستعراض وهاي الأشياء في البداية.
2: الوالد ما صادك ولا مرة؟ ما لاحظ الموقف تغير؟
3: لا أحس أنه كان شاك وعارف لأنه يتغير موقع السيارة بس مشي الوضع.
2: ساكت عنك. إنزين. وبعدين كيف حصلت على الليسن وبديت تسوق وغيره؟
3: الليسن حصلت من أبوظبي. هني ما طاعوا طلعوا لي ليسن.
2: قدمت انت
3: قدمت قال لي ما يستوي نطلع لك ليسن وانت بيدين وحده وكيف بتسوق وما اعرف ايش. طلعت الليسن من الامارات من ابو ظبي.
2: بس هل انت يعني كنت تلاقي صعوبه اصلا لما يعني تسوق؟
3: صعوبه بالبدايه ايوه. نتعلم السواقه ونروح نرجع، خاصه الجير عادي بالبدايه جدا صعب كان.
2: ايوه فرحت أبو ظبي وخذيت الليسن هنا.
3: اي نعم.
2: طولت لين ما حصلت على الليسن ولا؟
3: لا من اول تراي.
2: ما شاء الله.
3: اي نعم.
2: ما شاء الله ما شاء الله، هذا بركات سيارة الوالد ولا ايش؟
3: اي نعم.
2: طب الوالد كان سيارته غير عادي ولا اوتوماتيك؟
3: اوتوماتيك.
2: اوكي. اي
3: نعم.
2: انزين لكن انت ليسنك اي غير؟
3: اوتوماتيك.
2: اوتوماتيك. انزين وبعدين كيف بدأ فكرة انك انت حاب تروح للاستعراض؟
3: فكرة الاستعراض الحر من انا صغير. ادخل يوتيوب اتابع مقاطع قديمة نشوف، وفي البلايستيشن كنا نزود سيائير يعني بدينا بهاي كانت البداية.
2: يعني بديت تزود السيارة شوية تضيف لها
3: في البلايستيشن.
2: في البلايستيشن.
3: ايوه هاي بعد ما بدينا كنا
2: حتى البلايستيشن ما سلم.
3: كنا نحب يعني انا واخواني كلنا نحب تزويد السيارات.
2: زين.
3: لين اليوم.
2: اخوانك اكبر منك؟
3: الكبير نفس الشيء بالاستعراض الحر ترى يشارك.
2: حلو.
3: اوجه له التحية فهد.
2: نوجه له اكيد كل التحية. انزين.
3: والصغير ما دخل في هاي المجال. بعيد عن هالمجال ابدا كله كوره. والبدايه كانت نبدا عن بدايه الاستعراض.
2: هي انا اريد اعرف متى اللحظه اللي قررت فيها انه لا انا ترى خلاص اريد ادخل في استعراض.
3: لا اللحظه الاولى جربت كنا نشيل سياره اخوي الاكبر. كانت جير عادي بس كانت مش مهيئه يعني حق استعراض وهال يعني وكاله.
2: ايش سويت في السياره؟
3: حاولت بالبداية أن استعرض فيها، استعرضت ما عرفت أبدا ماشي ماشي أبدا يعني حتى دورة ما سويت بالبداية. وكان ربيع عندي، ربيع يقول لي خلاص بلاش هاي الشغلة، كان خايف وكيف بيسوق بيدين وحدة وجير عادي. ولست تقريبا شهر قلت خلاص مالني مال هاي الشغلة، خلنا بدون استعراض حار بدون شيء ما حالنا، عرفت كيف؟ ولا بعدين رجعت استعرضت في سيارة أخوي، هو طبعا ما عنده خبر اني استعرض فيها.
2: أيوة.
3: حاولت أتعلم في البداية طبعا ما حد شجعني أبدا
2: لا بالبيت ولا بين ربعك،
3: ربع اثنين ثلاثة حتى ربع الباقيين ما شجعوني.
2: ما كانوا خايفين ربعك ولما يشوفوك انك تسوق السيارة وانت ما عندك ليسن غير عادي وبإيد واحدة؟
3: بالبداية طبعا.
2: كانوا يركبوا معاك ولا؟
3: هي واحد يركب طبعا، نشيل الخاصين في هاي الأشياء.
2: أيوة.
3: عشان لو صار شيء والله شيء.
2: ما إيش صار؟
3: ماشي موقف يعني قوي صار، حاولت أني أتعلم أماكن يعني بعيدة عن الحواير وهالأشياء.
2: بس أنت كنت في الحارة تستعرض؟
3: لا.
2: صح؟ في البدايات؟
3: بدايات. بدايات
2: هو ترى كل إنسان يبدأ أحيانا بتهور إلى أن يصل إلى الطريق الصحيح.
3: أكيد.
2: ويمكن
3: وأنصح
2: أغلب
3: أنصح أنصح الطريق الصحيح. سفتي وبعدين من وجه لهم نصيحة الشباب.
2: زين فخبرني يعني في موقف صار لك وأنت يعني تستعرض بالسيارة في الحارة أو شيء؟
3: لا صار لي موقف في ساحة شناص. ترى بعدين راح أتدرب ساحة شناص اللي هي مش مهيئة طبعا من ضمن السفتي والهالأشياء، بس الكل
2: يروح هناك ويمكن يجرب.
3: هاي وهي للتجربة كانت معروفة، كانت
2: كانوا يشتكوا عليك في الحارة، يعني سواء يروحوا يشتكوا في الجهات المعنية أو مثلا يجوا عند الوالد بالبيت أو عند أخوانك يشتكوا
3: وايد.
2: أوف.
3: لكن الحين خلاص
2: وايد. كم يعني كم مرة؟ أو اذكر لي البواب
3: خلف الكواليس.
2: كثير كانوا يشتكوا منك.
3: نعم.
2: من أكثر شخص يعني تذكره كان وايد لا يعني جالس عليك على الصغيرة مين؟
3: كان الوالد ما يحب الاستعراض في الأماكن العامة أبدا. حتى من ضمن الحوار اللي بينه وبينه كان معصب جدا جدا جدا.
2: إيش صار؟ حد راح يشتكي؟
3: قال لي هي مشتكين يعني يشتكون بالاسم ياسر وياسر ياسر وياسر. قال لي أنا الوحيد أنت اللي ما توقعتك أنك تسوي لي مشاكل، إخواني الباقي ما يسوون أبدا ترى إلا في الأماكن المخصصة. قال لي أنت الوحيد اللي ما توقعتك من بين إخوانك تسوي لي مشاكل.
2: أنت شو رديت عليه؟
3: ما أنا ما أنا اللي مستعرض، في وايدين غيري. قلت له لا
2: أيوة ما اعترفت يعني؟
3: لا أبدا.
2: يفتروا عليك يعني؟
3: بس هو يعرف،
2: متأكد أنك
3: هو متأكد
2: أنت.
3: يعني يقول إذا اشتكوا عليك في الحارة على أي شيء مستحيل أصدق إلا في أمور السيارات. أنت
2: نسيم
3: هاي وماشي غيرك.
2: تذكر أكثر مرة خلاص الوالد ضغطه ارتفع وحد ياي مشتكي عليك من الخاطر، وشو كانت الشكوى؟ شو كانوا يقولوا؟
3: مشتكين كان تقريبا واحد متصل حال الوالد مشتكي ان تقريبا والدته مريضة. والشباب مسوين هيلة، عقيلة ما السواق مسوين هيلة.
2: هيلة حفلة يعني؟
3: أيوة مسوين حفلة
2: لا خلينا على الهيلة أحلى.
3: مسوين هيلة صداع ما أعرف إيش، واتصل من بين الأسامي اللي مسوينها وين هيلة ياسر.
2: زين.
3: واتصل بي وتم يدورني هاك اليوم دورة من هين ما هكون تم يدورني ويتصل حال ربعي هين ياسر بشوفه هين هين. وهو
2: وانت وين شارد؟
3: يعني شارة طبعا نشر الدا تعرفين. لازم لين يبرد بعدين نرجع له، لأنه ما يحب تسوي يعني فوض وهالأشياء في الأماكن العامة أبدا. ما يبي حد يشتكي أبدا.
2: فيعني هذا اللي اشتكى أنه في بيتهم مريض أو مريضة.
3: قال لحد مريض وصح، يعني حرام في حد مريض أو في حد أو في هال في البيت وناس تسوي يعني صداع وتسوي هيلة نفس ما قلنا.
2: انت ايش كنت تحس في وقتها
3: قبل
2: بالمتعة وانت يعني تعمل
3: قبل على اساس انه متعة؟ بس الحين ما اشوفه متعة ابدا.
2: ما كنت تحس انك مزعج؟
3: لا. قبل لا، بس الحين لا مستحيل. الحين في الأماكن
2: لا، احنا نتكلم عن فترة ماضية. الحمد لله الماضية. انك انت غيرت المسار واحنا بنروح لهذا الطريق، بس انا بدي اعرف الطيش هذا، طيش الشباب في البداية اللي احنا نشوفها تقريبا في اغلب الحواري، واحد مزود في سيارته صحيح. حبتين خلاص راحوا فيها اهل الحارة. فانا اريد افهم يعني انت ما كنت تحس انك مزعج ابدا؟ ما جاك شعور انك مزعج
3: ايام الطيش ابدا؟
2: كنت مستمتع.
3: مستمتع جدا، بس الحين ما أشوفه شيء أبدا.
2: شو الشعور اللي كنت تحسه في وقتها؟
3: أساس أن مسوي شيء
2: كبير.
3: مسوي شيء قوي كبير،
2: بطل الحارة يعني.
3: بالضبط.
2: زين.
3: بس الحين ما أشوفه شيء وما أنصح أبدا صراحة. ما يوديك مكان هاي أنت مسائل عن الشيء اللي تسوي.
2: اليوم تعتذر لمن كان حرفيا أزعجته؟
3: اعتذر للعيايز مال الحاره كلهن. كيف يبي عاد؟
2: زين.
3: الحريم الكبار والله زعقناهن وكلهن يعرفنا اكيد يا ساتي تابعن.
2: هي
3: هنا نعم.
2: فتعتذر لهم؟
3: اكيد اكيد اكيد.
2: ايش تقولهم؟
3: اقولهم ان كانت ايام طيش ونفكر نحن ياس نسوي شيء كبير. بس خلاص الحين توجهنا إلى الأماكن المخصصة وصرنا نشارك في البلدان الثانية.
2: وما رح تسمعوا أي صوت من يوم ورايح من ياسر
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله
3: نوعدهم.
2: بإذن الله بإذن الله. أكيد هم أتمنى أنهم يتفهموا هذا الجانب
3: إن شاء الله،
2: لأن أحيانا فعلا الواحد يحتاج لمن يوعيه للطريق الصحيح.
3: صحيح.
2: طب يعني الجمعية العمانية للسيارات الحين صار لها سنوات، أنا ودي أسألك شو اللي غير وجهة نظرك من الطريقة الغير قانونية وإزعاج الناس إلى المسار الصحيح لمكان تم تخصيصه لكم أنتوا لكل محبي رياضات السيارات المختلفة؟ متى؟
3: والله بديت تقريبا 2017 بدايتي، ما شاركت في الجمعية، شاركت في ساحة صور. البداية كانت
2: يعني كنت تشارك بطولات بس بدون شكل رسمي؟
3: لا الصور شبه يعني فيها السيفتي، ما نفس ساحة شناص. يعني مستحيل يدخلن سيارتين مع بعض.
2: إلى اليوم ساحة شناص ما مهيئة بطريقة،
3: لا خلاص كنسلت ساحة شناص
2: خلاص.
3: أيوه ساحة صور نفس الشيء
2: تم إلغاء. ليش؟
3: ما مهيئة يعني
2: بشكل صحيح،
3: بالشكل الصحيح. لسلام. يعني الصور هي تعتبر يعني مش إنها ما مهيئة، بس ما أعرف بالضبط ليش ما انفتحت يعني.
2: سكروها.
3: هنا.
2: أنزل بس أنت أول مشاركة لك كانت في ولاية صور.
3: هنا. كانت في صور وحصلت فيها على المركز الثاني. ونرجع للبداية، البداية ما كنت مفكر إني أشارك. يعني في البطولات وإني أروح برا. لأن قلت. نتكلم مسويك كيف بسوي يعني مع الناس، ما شاء الله الكل يسوق، ما في حد مدام انك مشارك اكيد تسوق.
2: بس انت كيف اتخذت قرار انك تشارك في بطولة؟ ما خفت في وقتها انه كلهم ممكن يكونوا منافسين اقوى وتحكم اكثر، بما انه يدين وانت بايد واحدة، وهذا النوع من الرياضات اعتقد تحتاج لسرعة في التعامل ايضا مع
3: اكيد اكيد اكيد لازم تكون سريع، ولازم تكون يدينك الثانية فوق الجير على طول. تبدل غياراتك وتكون سريع. نفس ما قلنا في البداية ما كنت مفكر اني اشارك ابدا، قلت يعني بنقزر الوقت مثل ما قلنا يعني في الاماكن غير المهيئة. بعدين يتني نصيحة من عند اخوي الكبير، قال شارك وجرب حظك. يمكن تمشي أمورك واسمه وتكون زين. وشاركت والله والحمد لله، يعني الكل يشهد فيها. وشاركت في ليبيا، شاركت في
2: خلينا في المشاركات الأخرى
3: بعدين.
2: هي شوي خلينا نروح لصور. وانت أول مشاركة لك كانت في ولاية صور في المكان المخصص هناك، لما شافوك المتسابقين المنافسين إيش كان وضعهم وهم يشوفوك؟
3: والله البداية كان الكل ينتظر متى بيدخل، كانوا ما يعرفوني يعني وايدين. حتى يعني اسمع أول ما أركب السيارة الكل يشوف بيدخل بيدين واحدة ولا يالس بس يقدم السيارة حال ربيع. حتى يعني من ضمن الأشياء يعني أفهمهم، لا قال أكيد ياس يقدم السيارة حال ربيع أو حال أخوه وحد بيدخل. وانصدموا أول ما شافوني أن أنا لبست الخوذة.
2: انزين.
3: والبدايات ما كنت اطلع ابدا، كنت يعني مثل ما يقولون انضبضب عنهم. ما احب حد يشوفني ابدا.
2: وايش تذكر الكلام اللي كان ينقال عنك في وقتها وهم يشوفوك انت اللي تدخل السياره بايد واحده اول مره يشوفوا هذا المنظر يمكن امامهم في الصور؟
3: كيف بيسوق سامع، كيف بيسوق، كيف بيسوق اول ما ادخل؟ يعني الكل ينتظرني متى بدخل عشان اشوف ايش بسوي بالضبط. أكيد ما بيعرف يسوي وهالأشياء، وتمشي الأمور الحمد لله.
2: الحمد لله. إيش سويت؟
3: حصلت على الفصور في أول مشاركة مركز الثاني. هاي كانت حافز لي جدا، فرحت فيها وايد. قلت طلعت السالفة ما يعني ما لازم يدينتين، وهاي تمشي الأمور بيدين واحدة طلعت.
2: أنت كنت مفكر فيها كذا؟ أنا لا أنا
3: طبعا طبعا واحدة. لأن في حركة من الحركات اللي هي صعبة جدا اللي هي تميت أتعلمها اللي هي الخبة نحن نسميها. ترجع السيارة لورا، هاي لازم تكون سريع جدا، ولازم من أربعة تخلي الغيار اثنين وتعدل السكان حركة سريعة.
2: كيف تقدر أنك أنت تسويها بهذه السرعة وأنت بين أنك تمسك السكان وبين أنك تغير الغيار؟
3: هاي تعلمتها في التوقيت. يعني كيف بفهمك؟ الموتر هو يكون شايح، أسويها حركة سريعة وأعدل على السكان. فهمت كيف؟ يعني قبل شوية يعني لازم تكون سريع، وإذا غلطت بأي غلطة بتكون سرعة عالية عادي السيارة تطلع برا.
2: ولا مرة تورط أنت؟ يعني أنا متخيلة السرعة يعني جزء من الثانية يأثر في هذا النوع من الاستعراض، فأنت بين الجير وبين أنك أنت بإيد واحدة وبين تمسك هني وبين تمسك هني، كيف
3: تورطت؟ هاي صارت لي في ساحة صور. كان الجير في مشكلة، يعني إذا بتخليه جير اثنين لازم تخف السيارة وايد. أنا وداير حاولت أن أرد الجير ما طاير وتطلع السيارة برا. هاي من ضمن الأشياء. ما الحين الحمد لله
2: متمرس،
3: أي الحمد لله،
2: راعي بطولات منصات تتويج وكل شيء حلو. أنا وايد متحمسة أسمع منك أكثر وأسمع القصص وكواليس هذه الإنجازات في ميادين مختلفة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 76 من قانون العمل: تمنح العاملة المرضعة ساعة يوميا لرعاية طفلها تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وأجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمناطق المطلة على بحر العرب.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
7: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.
8: Hella Kefir.

0: هلا كافيه ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا. احنا ما زلنا متواصلين معاكم في حلقة أكيد مختلفة وضيف استثنائي مختلف، نقترب أكثر من عالم الاستعراض الحر في السيارات مع المتسابق ياسر الفارسي. يا ياسر يا هلا وسهلا فيك من جديد.
1: يا هلا فيكم.
0: بعدك تراك ما علمتني وايد بلهجة أهل السويد، كلمة كلمتين زيدني بعد شوية. العموم ياسر احنا وصلنا يعني لولاية صور، وهناك الانطلاقة الحقيقية يمكن بشكل رسمي في بطولات بديت تشارك فيها. بعد هذه البطولة يعني خليني أول شيء أعرف كواليس والأشياء اللي كنت تسمعها من الناس هناك، إيش كنت تسمع غير أنه قبل السباق كانوا متفاجئين، يعني قبل الاستعراض بعد الاستعراض إيش سمعت أو أغرب الأسئلة اللي مرت عليك في وقتها وأسئلة ما توقعت أنك تسمعها؟
1: لا ما توقعت أن أسمعها. كيف تسوق؟ وأكثر سؤال سألت فيه إن كيف ليش دخلت هاي المجال؟ وليش دخلت هاي المجال؟
0: كيف تسوق؟
1: كيف تسوق؟
0: وليش؟
1: هاي أكثر سؤال أنسأل فيه.
0: وأنت شو
1: في
0: ردك؟
1: التواصل الاجتماعي
0: شو ردك اليوم؟
1: والله أرد عليهم ماشي شيء مستحيل. على التدريب والتعليم بتوصل على اللي تبغاه. كل ما تدربت وايد، كل ما مارست هوايتك اللي تحبها بتتقنها اكيد.
0: أهم شيء الشغف والإرادة
1: طبعا،
0: وتحدد هدفك إيش أنت تريد تقدر توصل للشيء اللي أنت تريده
1: أكيد
0: مهما كانت الظروف.
1: صحيح.
0: حسيت يوم الأيام فعلا يعني بما أنك بإيد واحدة عائق في حياتك ما تقدر تسوي شيء أنت تبغاه أو تحقق فيه أحلامك؟
1: لا أبدا ما أحسها عائق عندي أبدا،
0: معايش حياتك بشكل جدا طبيعي
1: جدا طبيعي، وأروح وأرجع وما حارم نفسي من أي شيء
0: الحمد لله.
1: أي شيء يعني في خاطري أسويه، ما يعني حتى لو ما يصير يعني تسويه لازم بيدينتين إلا لازم أسويه.
0: حلو. طب بعد هذا الفوز اللي له أثر ونقلة نوعية في حياة ياسر شو سويت؟ ايش الافكار اللي خطرت في بالك في وقتها وانت هنا بعدك ما رحت الجمعية؟
1: بعد ما رحت الجمعية
0: ايش اللي صار بعدين؟
1: قررت اني ارجع اعدل السيارة، ازودها خليها اقوى اكثر، واني يعني ابدل اشياء في السيارة كلها اني خلاص ارجع انافس واشارك من هالاشياء، ورحت نبرمجنا السيارة في الإمارات يعني وايد خلف الكواليس واضرب عليها تراي وترد تخترب، وايد العطال اللي هلكتني هلاك صراحة وايد عطال.
0: مكلف صح؟
1: مكلف
0: موضوع
1: جدا
0: تجهز سيارة،
1: مكلف جدا. حن بس حال بطولة الوحدة تقريبا حدود أكثر عن 150 بس نشارك بطولة وحدة. بترول ما بترول عادي، هاي بترول ريس وتواير وروحتك ويايتك.
0: 150 ريال
1: أقل شيء،
0: أقل شيء 150 ريال.
1: أتكلم عن الجمعية ما أتكلم عن مشاركات في الخليج.
0: لا خلي المشاركات، السيارة تزويدها والتفاصيل اللي تحتاجها والكير وغيرها من الأمور هذه كم يكلفك تقريبا؟
1: والله متكلف تقريبا حدود مش أقل عن 4000.
0: أكثر سيارة صرفت عليها؟
1: سيلفيا. صرفت عليها فوق 6000 ريال عماني. أحيانا أظن إذا سمع الوالد
0: ما تدخل البيت اليوم.
1: مستحيل تدخل البيت.
0: إنزين 6000 ريال عماني عشان تزود وتعدل تشطيبات السيارة عشان تروح تستعرض.
1: هذا غير هاي أتكلم عن السيلفيا، هاي غير أول ما ضربنا تراي فيها تست ردت عطلت، ادفع مرة ثانية.
0: أكثر من 6 يعني صاروا
1: أكثر. الوالد اظني اليوم
0: اشوف انا نظراتك جالس تفكر بالوالد ايش ردت فعله بعد ما يعرف هذا المبلغ، بس اتمنى انه يتخطى يعني مبلغ كبير
1: كبير جدا، بس المجال طالب. اذا كل ما تكون سيارتك قويه وتكون مهيئه كل ما سكت احسن. لازم تكون مهيئه صح.
0: هل انت يعني مخلي السياره ولا يعني الزيادات اللي فيها تتناسب بما انك ايد واحدة، ولا هي طبيعية عادي اي احد ممكن يسوقها؟
1: لا طبيعية جدا. حالها من حال اي
0: سيارة استعراضات
1: اي عادية مخلنها. نفس ما قلت لك في البداية ما احب اكون يعني غير. حتى في الجمعية احنا صاروا يعاملوني حالي من حال اي واحد، يعني مثلا على النقاط وهالاشياء ما احب مثلا هذا بيدين واحدة، لا بنعطي نقاط اكثر له عامل

0: واكثر مشاركات تكون يعني ما اشارك ان ان ان, إن اكون احسن عن فلان ولا فلان، اشارك ان اثبت للناس ان انا قادر، ان قادر شارع سواء كان سيده ولا مربع حالي من حالي.
1: واغلب الشوارع او حتى يعني ميدان الاستعراض انت شاركت فيهم في الامارات؟
0: اغلبهم اذا ما كلهن، كلهن
1: كلهن شاركت فيهم.
0: ايوه.
1: والمكان الاقرب لك اللي تستمتع في قيادته ولا عادي ما يفرق معك، اهم شيء انه يكون سيده؟
0: سيده شارع ليوة في الامارات هو افضل شارع اشوفه بالاستعراض
1: بالنسبه،
0: بس اللي استمتع فيه في الجمعيه العمانيه.
1: طب متى رحت الجمعية؟ وش اللي خلاك تروح الجمعية؟
0: 2017 قلنا بس خلاص خلنا نروح وخلي الناس تعرفنا ونشارك ويكون مكان مهيأ في سيفتي في كل شيء. يعني مثل أول أقول هم أحسن نشارك في الجمعية، ولا إذا تشارك مثلا ما شارك في الجمعية تكون بس في الحواير مثل ما يقولون، إيش بتستفيد؟
1: صحيح،
0: ما تستفيد أبدا، ما تستفيد شيء في الجمعية غير مكان مهيأ وجماهير وأكثر متعة.
1: صح.
0: في الجمعية
1: من دايما يلفت نظرك وتحبه وتستمتع لما تشوفه يستعرض بالسيارات في عمان؟
0: والله كذا شخص،
1: مثل في اسماء كثيرة لامعة معنا.
0: يعني ما الكل يسوق، ما في واحد ما يسوق. تحياتي لهم كلهم، لكن من ضمنهم صاحب السمو السيد ذو الكفل.
1: ذو الكفل نعم. ليش انه من السواق يعني؟
0: لا هو من ضمن واحمد الكلباني والشباب الباقين، ما بهم قصور ابدا، الكل.
1: نعم سمو، الاحظنا دائما داعم لك واحيانا تكونوا مع بعض يعني، فخبرني عن هذه العلاقه وطبيعتها، ونفس الشيء يجمعكم الشغف واحد؟
0: نحن جروب واحد ترى، ومن أكثر الداعمين هو حالي. يعني قبل أي بطولة يتصل فينا كيف جاهز ويقول لي ما أنا بنفس السواقة مرة الماضية، ترى سويت حادث ما أذكر تاريخ كم بالضبط. من بعد هذاك الحادث اللي صار لي بالجمعية، صاحب السمو كل ما يلقاني يقول لي من بعد الحادث أشوفك بارد ما هي. وأقول إن شاء الله راجعين.
1: أثر عليك هذا الحادث؟
0: طبعاً، كنت أسرع وايد في الدرافت أذكر، وفصل عندي مجمع لأن أنا سوق بباور، ما سوق بدون باور اللي هو باور ستيرنج سكان خفيف، ولكن رجعنا الحمد لله. لأن من بعد الحادث السيارات اللي أسويهن ما في بطولة كملت، حتى الموسم هاي اللي فات سيارتي ضبطت بس البطولة الأخيرة الخامسة اللي هي حتى الجمهور هاي يقولون أخيرا ضبطت. صاحب السمو ذو الكفل ما مقصر صراحة، يعني هو يكون موجود بس في الحلبة بروحه حماس.
1: هو أيضا له شعبية جدا كبيرة يعني
0: في الاستعراض الحر،
1: طبعا جدا جدا كبيرة في عمان وبعض الدول
0: اللي الخليج كامل. في الخليج كامل ما شاء الله. ونفس الشيء أحمد الكلباني.
1: شو الموقف اللي ما تنسى لسموه وانتو فريق واحد ودائما مع بعض؟ ما اعرف هل انت تعتبره منافس لك؟
0: لا، انا نفس ما قلت لك قبل، انا ما يعني ما همي المنافسة، اول شيء هم ان اني استمتع ومتع الجمهور. ومن ضمن
1: اذكر لك كذا موقف مع سموه
0: في الجمعية العمانية، كنت أنا مشارك صالون وفور ويل. الفور ويل اللي أنا جايبنا مشارك فيه مش مهيئة 100% عشان يدخل بطولة، كانت بطولة الخليج تقريبا اسمها. مش مهيئة وما طاعوا يدخلونه، عادي أنا صاحب السمو قال له كل فور ويل دخل، ودخلت نفس الشيء سيارته، بس تعطلت سيارة وطلعت. هو ما مقصر عند الشباب كلهم صراحة، يعني أي جروب ومع الكل، كل المتسابقين
1: يحاول يدعم كل الشباب.
0: كل الشباب داعم، كل الشباب،
1: لأنه هو أيضا مهتم بهذا المجال.
0: وتحياتي للشباب كلهم، يعني الكل ما شاء الله يسوق، كل جروب كلهم سواء ربعنا والله مش ربعنا.

0: والكل طبعا واقفين هم عندي، سواء من الامارات يشوفوني قبل انا ادخل يسالوني محتاج شيء نسوي لك شيء، يعني من ضمن هالاشياء.
1: حلو.
0: نعم.
1: والشباب الاخرين الداعمين معاك؟
0: الجروب وايدين كذا، ليش ما نذكر ولا نذكرهم؟
1: يعني اذا تحس انك بتنسى احد لا تذكر عشان ما حد يزعل عليك.
0: يعني تحياتي لهم كلهم، هم صراحه اللي يجهزون السياره قبل البطوله بيومين. هم ما مقصرين، يجون عند البيت ويجهزون السياره ويخلونها جاهزه قبل بيومين ونطلع البطوله، يكونون كلهم موجودين هناك في البطوله.
1: من اول من رحب فيك وفتح لك ابواب الجمعيه؟
0: أنا أول ما شاركت في الجمعية لقيت في ويهي علي البلوشي
1: العلوع.
0: نعم هو العلوع. نوجه للتحية،
1: من أشهر الأسماء أيضا.
0: هي نعم في عالم الدرافت ما قصر. ليش؟ لأن أنا ذكرته في اللقاء آخر مرة في الجمعية. رحت بشارك في حلبة من الحلبات في الإمارات، ما خلوني أشارك خلاص، على كنت على استعداد أني أدخل، يا المدير قال ما تدخل، أنت تعتبر من ذوي الهمم، كيف تدخل استعراض حر؟ وما دخلني البطولة أبدا،
1: منعك من أنك تشارك.
0: أي نعم، هالشي زعلني جدا لأن أنا مخسر ومكسر عشان أوصل هاي الحلبة. وبالعكس عكس الجمعية أول ما رحت بالعكس علي البلوشي اللي هو العلوع رحبي ولا كلمني، ما قال لي حتى هيني دينك. نفسي يعني باقي الحلبات. بالعكس عاملني معاملة أي شخص، وما قصروا في الجمعية.
1: ما يعني أحد ناقشك على موضوع إيدك ولا أنت تحتاج معاملة خاصة أو
0: أبدا في الجمعية،
1: رحبوا فيك مباشرة
0: كلهم. أنا ليش ذكرت علي البلوش؟ أن لما أذكر أول ما شاركنا في الجمعية علي البلوش لقيت. الحين صاروا يعني كذا اسم هناك
1: موجودين.
0: هي نعم.
1: طب المشاركة هذه بعدين ما شاركت فيها لما منعوك؟ ما شاركت يعني ولا
0: في الحلبة؟ لا شاركت، عرفني الريال ووصل لي تحية عند مستعرض واحد من الإمارات واسمح لي ومن هذا القبيل.
1: بس في البداية وايد زعلك
0: جدا لأن أنا مخسر ومكسر، فحسيت يعني نفس ما تقولين فشلني يعني قدامهم، لابس أفرول، لابس الخوذة، الهلمت اللي يعني أنك بتدخل
1: مستعد،
0: ورجعني آخر واحد وقال لي ما تدخل، لازم تجيب تصريح. كيف تجيب تصريح؟ قلت له من وين هيب لك تصريح؟ حملت السيارة وروحت، رجعت أشارك في نفس هاي الحلبة الحين هذه
1: الحين. بس ذاك اليوم ما شاركت
0: أبدا،
1: رفض تماما،
0: قال لي لازم تجيب تصريح.
1: تصريح من
0: مثل
1: وين؟
0: ما تقولين من وين؟ قلت له يجيب لك تصريح مثل ما تقولين. قلت أنا يعني في خاطر فضيحة تم يعني أكلمة قدام المستعرضين أقول لأن دخلني وما أعرف إيش، خلاص الحماس نزل. صار ماشي حماس أبدا. قلت خلني أشيل سيارتي وأروح ونشوف لنا مكان.
1: واليوم رجعت على نفس الحلبة وأنت
0: رجعت خلاص، وصاروا يعني أكثر الحلبات يعرفوني من بعيد. أو يا ياسر ما شاء الله بالتوفيق. من نفس الشيء في من ضمن الحلبات حلبة ليوة، هي أشهر حلبة في الخليج ليوة. نفس الشيء في بطولة من البطولات يعني هناك مال التنظيم كان ما يعرفني يعني بالضبط، فقال لي ما تدخل انتظر المدير يعرفني. فدخلت والحمد لله حين يعرفوني من بعيد، يلا ادخل
1: امورك طيبة، ما صار عندك مشكلة في هذا الجانب. طب يعني لما يقولوا لك اليوم انك انت لازم تروح لذوي الإعاقة او ذوي الهمم، انت تفكر في هذا الامر؟ هل في فئات يعني يقوموا بالاستعراض الحر وانت فكرت في يوم انك تشارك مع هذه الفئة، ولا مثل ما ذكرت لي في البداية انك انت ابدا ما تحط نفسك في انك محتاج شيء او انك ممكن احد يقول لك ذوي الهمم او ذوي الإعاقة؟
0: لا ابدا، احب ان يعاملوني معاملة اي شخص عادي.
1: فما تحب انك تشارك في بطولات خاصة بذوي الإعاقة؟
0: لا ابدا.
1: ما شاركت ولا مره؟
0: لا.
1: طب شو اصعب حركه في الاستعراض وانت تسويها؟
0: كلهم بالنسبه لي الحين صارن سهلات، بس نفس ما قلت لك كانت الخبه اللي هي تسرع عاليه في جير 4، ولازم ترجع الجير اثنين كانت صعبة، الحين خلاص صارت سهلة.
1: تنسى احيانا انك جالس تسوق بايد واحدة؟
0: ولا افكر اني اسوق بايدين واحدة اصلا،
1: ما تفكر
0: ابدا فيه. خلاص اصلا من تبدأ تستعرض قبل ان يستمتعون الجمهور انت اصلا مستمتع داخل. طلع الطاقة اللي فيك كلها.
1: حلو. أكيد الحديث معك مستمر، بنطلع لفاصل جدا قصير ونرجع أكيد نتواصل مع المستمعين ونعرف علومك أكثر بعد هذا الفاصل.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
3: هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم.

0: الحراسي على هلا اف ام.
1: المتسابق ياسر الفارسي والحديث مستمر في الاستعراض الحر. أهلا وسهلا فيك ياسر من جديد. أنا ودي أسألك عن أكثر منصة تتويج لها كذا خصوصية ووقع خاص على قلبك، وين؟
2: في الجمعية العمانية
1: للسيارات. ليش؟ وهي البطولة، وليش هذه البطولة بالنسبة لك مميزة؟
2: لأن من أقوى البطولات تعتبر في الاستعراض الحر هي في الجمعية العمانية. وما يشارك حد فيها مبتدئ أبدا، الكل يشارك يسوق. فالمراكز اللي حصلت في الجمعية العمانية يعني تكون علي غالية جدا تعتبرها. ما نفس المحلبات الباقية، يعني في حلبات لو حصلت مركز تعتبر نفسك أنك يعني ما نفس في الجمعية اللي متحصل مركز. تحصل مركز في الجمعية
1: أصلا، حتى وضع البطولة في الجمعية لها قيمة يعني
2: جدا مختلف. يعني شاركنا كذا مكان ما تكون مرتبة نفس في الجمعية العمانية. ترتيب الجمعية العمانية جدا ممتاز، يعتبر
1: وصلين
2: خليجيا
1: لمرحلة الاحتراف العالي في التعامل مع هذه البطولات. توقعت أنه ممكن في عمان نلاقي مكان يحتضنكم بهذه الطريقة، بهذا الاحتراف وهذا الكم الكبير من البطولات اللي لها ما شاء الله، ما تبغى تقرب ذاك الصوب من كثر زحمة الجماهير في وقت البطولات؟
2: صحيح، والله في البداية ما توقعت، لأن كان حتى في الجمعية العمانية التست ما مفتوح وايد. مثلا قبل البطولة بأسبوع عندك تست وتشارك في البطولة. الحين لا، الجمعية فاتحة كل أسبوعين مرة، اللي بيتدرب يجيب إن شاء الله 20 تاير. موفر الجمعية تدريب للشباب كل أسبوعين طول السنة من غير قبل البطولات وهالأشياء. وحين الجمعية مسوية 5 بطولات في السنة، فصحار سووها وفي الجمعية الباقيات مسويها.
1: 5 بطولات في السنة كافية تعتقد؟
2: كافية، لأن نحن نسوي في السنة جدول معين
1: بين رزنامة المشاركات المحلية في عمان وخارج عمان
2: والخليجية. شهر 12 بطولة، نشارك بطولتين في الإمارات اللي هي ليوة. يعني حتى في الجمعية عارفين هم جدول الشباب.
1: وأساسا أتوقع الجمعية بالتعاون مع الجمعيات والمراكز الأخرى دوليا يكون في تنسيق بينهم في متى كل دولة تقيم هذه البطولة، بحيث أنه ما يصادف بطولتين نفس الفترة.
2: أكيد أكيد أكيد. يعني شهر 12 نحن بداية 12 يمكن في بطولات، بس نهاية 12 ماشي أبدا. في رمضان نفس الشيء، يعني إذا الجمعية سوت الجمعة الإمارات تسوي السبت البطولة. يعني
1: فأنتوا تشاركوا الاثنين
2: إذا طلعت السيارة صاحية؟ أكيد نشارك.
1: يعني من النادر أن السيارة تطلع صاحية؟
2: لا مش نادر، على حسب، يعني فيها عطال ولا شيء.
1: حلو. فموزعين مشاركاتكم بين عمان وبين دول الخليج. طب هل فكرت انك تشارك في اطار دولي اخر؟ وين شاركت اذا فكرت؟
2: شاركت في السعودية، الامارات كلها طبعا، وشاركت في العراق وليبيا، وان شاء الله يعني اطمح هاي السنة ان اشارك الخليج كامل.
1: انا ودي اعرف ايش الخطة لهذه السنة، احنا قريبا يعني ينطلق الموسم
2: قريبا، والبداية بتكون ان شاء الله في السعودية في الاحساء.
1: اول بطولة لك في الموسم القادم
2: ان شاء الله شهر 9 بتكون
1: باذن الله.
2: خلاص نستعد للبطولة من الحين،
1: متحمس لها
2: اكيد، لانها شارع سيدة ومكلميني يعني بالاسامي ان تعالوا في بطولة قوية. اكيد متحمس لها، كل ما كانت شارع اكيد تتحمس لها اكثر، متع غير
1: تستمتع أكثر
2: أكيد.
1: فيها. حصل معك مرة لا سمح الله السيارة انقلبت عليك أو شيء؟
2: لا
1: الحمد لله
2: ولا مرة، بس حادث في الجمعية نفس ما قلت لك.
1: حوادث
2: لا، حادث واحد اللي هو في الجمعية،
1: بس حادث واحد.
2: نعم.
1: وكان هذا الحادث صعب بالنسبة لك؟
2: أيوة جدا، صرت الحين شيء يعني الشباب شيء يكون السيارة قبل البطولة بيومين شيء يكون كل شيء عني يفصل شيء لأنه هو سبب الحادث مجمع ستيرنج اللي هو البور صار سكان ثقيل فصل وبوب على التواير.
1: ففعلا يعني ضروري أساسا تشيكوا على السيارة أصلا أنتوا مفصلين السيارة تقريبا كل قطعة مفصلينها يعني.
2: إيه أكيد السفتي كامل لكن وقت الحادث كنت رابط حزام وهلمت والحمد لله ما صار شيء أبدا
1: الحمد لله. وهذا الأمر المهم اللي واحد يركز فيه إنه فعلا كل أشياء الإجراءات السلامة والوقاية الواحد يلبسها يعني ما يستهين فيها.
2: أكيد أكيد والله
1: مهما كنت أنت ماهر في السواقة
2: أكيد لو إن شاء الله الهلمت ولازم السيارة تكون فيها رول كيج اللي هو السفتي وطفاية يعني الشروط الجمعية العمانية مسوتنها ولازم تمشي عليها الشروط.
1: وأكيد هم صارمين في هذا الأمر
2: أكيد
1: ولسلامتكم.
2: والله أنا أشوف أحسن يكونون صارمين تلبس الحزام قبل أن تدخل شيء يكون لك الحزام هل لابسنا لأن الشباب تعرفين ما يحبون يلبسون الحزام وهالأشياء لو الودودهم حتى بدون هلمت ترى ربعنا وعارفهم
1: متهورين أحيانا
2: أكيد.
1: طب ياسر أنا ودي أسألك أكثر موقف خوف مر عليك.
2: والله في بطولة من البطولات في الجمعية كانت ما أذكر متى بالضبط كان جماهير يعني وايد جماهير جايين درجات فول يمكن قبل سنتين ما أذكر متى بالضبط وكانوا الشباب يعني راسلين الصور بيشارك ومنشنات قبل بيومين وسوشيال ميديا فصار ضغط علي جدا فلازم تأدي مدام من الكلياس ينتظر وكان استكر سيارتي معروف يلا بيدخل يسور حين المعلق يتكلم يسور فهذاك اليوم كان ضغط عليه جدا ودخلنا الحمد لله واستمتعوا الجمهور وأدينا.
1: تستمتع بحضور الجماهير وتشجيعهم لك وهو نفس الشيء ممكن جانب قلق وتوتر
2: هو في البداية قلق
1: تحس بالمسؤولية أنا لازم أدي أفضل ما عندي هذا
2: أكيد
1: الجمهور
2: لأن الجمهور
1: جاي.
2: يعني يشوف من يبدع مثلا في جمهور معين يشوفك بالاسم يشوف يسور مثلا ولا ياسر فلازم انت تأدي
1: انت معروف يسورك بالحلفات حلو فهذا اكثر شيء خوفك يعني اكثر شعور خوف ممكن
2: كان.
1: تحسه يعني حلو طب اهلك وابوك كيف قبل انك فعلا تحترف اكثر في هذا المجال رغم انه يعني هو كان ضد هذه الفكرة من البداية.
2: والله الوالد في البداية لما قلت لك اول مشاركة كانت في صورة لما حصلت مركز
1: انت قبل لا تشارك خبرته اساسا ولا
2: لا.
1: خليته في الامر الواقع
2: لا لانه ما بيطيع خليني اشارك طبعا
1: انزين بعد
2: تروح تشارك قدام الناس وكيف بتسوق بيدين وحده وكيف بتسوي وانا تسوي لنا مصيبه تعرفين كيف
1: وهذا طبيعي من خوفه وحرصه عليك
2: اكيد اكيد
1: انزين
2: وبعدين قال لي كلمني من بعد بطولة صور فترة صارت مشكلة شوية في الحارة
1: مرة ثانية
2: بدون ذكر المشكلة هالشي قال لي تبا شارك في الأماكن المخصصة
1: نسوي مصايب في الحارة
2: قال لي شارك في الأماكن المخصصة وما حد بيقول لك شيء أبدا هني لا تسوي شيء ما أريد أسمع صوت لا تزعج الناس هو هم أنك لا تزعج الناس خلاص الحين راضي ويعرف حاله مال الواتساب تعرفين ما الشياء في الحاله مال الواتساب ينزل صوره سيايري
1: يا سلام حلو فوصلت لمرحله انك انت اقنعته لدرجه انه صار يفتخر فيك ويحط صور سياراتك
2: بس في الاماكن المخصصه
1: فكرت مره او يعني شليته معك
2: لا هو مش ميول الاستعراض الحر
1: ما حضر لك ولا مره
2: ولا مره بس ان شاء الله هاي الموسم
1: ولا فكرت انك تقول له يعني تعال عيش معي التجربه مره واحده
2: والله ان شاء الله هاي الموسم فكر يا يبالي ان نشله
1: وتحس انه بيوافق
2: بس ما يحب هو ما يحب امور السيارات امور التزويد يعني ابدا اصلا
1: من باب التجربه
2: يمكن
1: مع بطل
2: ان شاء الله من ليش لا
1: ان شاء الله
2: بيعيش تجربه
1: تتوقع انه راح يوافق راح يجي معك
2: والله ما اعتقد
1: طب الحين يعني بعد ما الحمد لله الوالد يعني راضي عليك وفخور بالإنجازات اللي أنت حققتها بما أنك جالس تمشي بالطريق الصحيح وبأيضا أطر قانونية من أكثر شخص يعارضك أو يعارض مشاركاتك
2: أكثر حاليا ما في أبدا،
1: الكل داعم لك،
2: ما في حد يعارض أبدا. الحين أبدا.
1: نعم، تذكرت لي أنه يعني هذا الأمر مكلف، ويمكن أكثر مما إحنا نتخيل، لأنه أعتقد أنتوا أحيانا تتهوروا حتى في مسألة بعض الزوايد اللي ما نتوقع ممكن أن نشوفها. أكثر سيارة تحبها؟
2: ألتيما طبعا، نيسان ألتيما
1: هي اللي تولع معها
2: 92 94.
1: أكثر متسابق تعتبره قدوة؟
2: والله كلهم أنا أعتبرهم، بس القدوة نفس ما قلنا صاحب السمو السيد ذو الكفل.
1: ذو الكفل هو قدوة،
2: بس الكل ما ما ما ما قصور بالكل. الكل ما شاء الله عليهم.
1: يمكن هذا السؤال ما مفروض اني انا اسأله، خاصة في ظل نجوميتك، بس راح اطرحها. هل فكرت انك تعتزل؟
2: حاليا لا، بالبدايات
1: كنت،
2: لان الموضوع مكلف، فقلنا بلاش هاي الشغلة، نشوف لنا هواية ثانية.
1: ففكرت انها
2: فكرت اني اعتزل، وبعدين خلاص.
1: كيف مشيت امورك المالية؟
2: والله نجمع طول الموسم، قبل ان يبدا الموسم نجمع وتمشي الامور
1: الحمد لله.
2: دافرين هالناس ما يقولون، اهم شيء ان نشارك.
1: حلو. وانت ذكرت لي انه في بعض البطولات تروح بالصالون، واحيانا
2: بالفورويل، بس الفورويل قليل.
1: وين المتعة اكثر؟
2: صالون اكيد،
1: صالون اكثر اكيد. ايوه. طب تحب انت تشارك في المنصات؟ انت ذكرت لي انه اللي هو يعني اكثر حلبة تستمتع فيها
2: في الجمعية. هي افضل
1: في الجمعية العمانية للسيارات. طب اول ما تدخل ايش اول كلمة تقولها لنفسك، او ايش طقوسك وانت داخل الحلبة؟
2: طقوسي ما في شيء معين،
1: يعني مثلا كلمة ترفع معنوياتك، اتصال تحب تسويه قبل لا تدخل، او يعني ايش الاشياء اللي تحب تسويها قبل لا تدخل الاستعراض، ساحة الاستعراض؟
2: قبل أن أدخل يعني عند ربعي، ولا قبل أن أدخل بداية السباق؟
1: لما تدخل السباق خلاص.
2: السباق هنا
1: بتدخل تستعرض،
2: ما في شيء معين، على حسب البطولة.
1: أيوة. يعني ما في عندك أشياء كذا معينة تحرص أنك أنت أبداً دائما تسويها وهي؟
2: ما في شيء معين أبدا.
1: حلو. مين تتمنى تأخذ معك بالسيارة إذا سنحت لك الفرصة أنك تأخذ أحد معك
2: في الاستعراض؟ مشكلة الوالدة.
1: الوالدة؟
2: نعم.
1: الله يحفظها يا رب. شو تقول لك الوالدة؟
2: الوالدة معارضة كانت
1: وايد، أكثر من الوالد؟
2: مش أكثر عن الوالد، معارضة كانت بالبداية، هالك مثل ما يقولون هالك عمرك وما عرف ايش وايش قال فينا، يوم تشوفني بالقالوصة يعني لا شال هاي الشاحنة هين رايح. هي تسميها شاحنة. اللي هي قالوصة ترولي. بالبدايات الحين خلاص ديروا بالكم، الحين كل ما نروح بطولة ديروا بالكم وشد حيلك، بس هاي الكلمتين.
1: يعني الله نشوف أم ياسر قريبا بإذن الله معك.
2: بإذن الله إن شاء الله، ليش لا.
1: يحفظها يا رب. ولما تشوفك أنت في منصات التتويج شو تقول لك؟
2: تفرح. تفرح وتقول شد حيلك، ونتمنى لك من هالأعلى إن شاء الله.
1: يا رب يا رب،
2: مدام أنك حبيت هاي الهواية خلاص ما نقدر نقول لك شيء.
1: إنزين، اليوم في ظل هذه البطولات ومشاركاتك المختلفة والحمد لله قدرت تصنع لنفسك اسم قوي جدا في هذا المجال، شو أبرز التحديات اللي تواجه ياسر؟
2: أبرز التحديات المشاركات الخليجية، يعني تكون صعبة.
1: ليش؟
2: مكلفة. بس ها أكثر شيء يعني.
1: أنتوا تدفعوا التكاليف بروحكم أو الجمعية هي مثلا ترسل أسماءكم أو يجيبوا لكم دعوات أو كيف؟
2: حتى لو يابوا دعوات من حسابك الشخصي تشارك الخليجية، ما في حلبة يعني.
1: ورسوم التسجيل من إلى كم؟ تقريبا
2: على حسب الحلبة. أكثر الشيء اللي هو في الإمارات 50 ريال رسوم التسجيل, وهي أقوى شيء يعني.
1: وفي الجمعية كم؟
2: الجمعية حاليا 20 تقريبا.
1: إيش تتمنى أنك تحقق لنفسك في المستقبل؟
2: والله أطور من نفسي في هذه الهواية, أطور أكثر عما لنا فيه حاليا. أطور وأشارك خليجيا وأثبت للناس أنني قادر. أنا هاي اللي هم مني في الاستار هذا كهرشي, أنني قادر نفس ما اللي تسوي أنت أنا أقدر أسوي, وأني أشارك خليجيا.
1: ويمكن أحسن, لأنه ما شاء الله عليك يعني أنت تغلبت حتى اللي عندهم يدين أنهم يكونوا في منصات التتويج, أنت تغلبت عليهم وكنت في منصات التتويج.
2: لا ما عنا أحسن عنها, كلهم زينين ما شاء الله ما
1: لا
2: في
1: بس أنت, أنت, أنت ما بتكون في منصة التتويج إذا مش أحسن. منصة التتويج للأفضل للفائز. الله يحفظك إن شاء الله. طب ياسر اللي يسمعنا الحين ويعني عنده ربما نفس الفكرة, عنده إيد واحدة ويتخوف وحاب أنه هو يدخل في هذا المجال أو مجال آخر, من واقع تجربة إيش ودك تقول له؟
2: والله أقول لك ادخل في أي هواية تحبها, وما في الاستعراض قصدك يعني شارك
1: في الاستعراض أو
2: إذا
1: شيء
2: في الاستعراض
1: آخر.
2: إنك مارس الشيء, والجمعية حين ما مقصرة فاتحة يعني كل أسبوعين تستير حبوبك في الجمعية تضرب تسؤول أي شيء كثر ما مارسته تتعلمه.
1: ما زلت تشوف الشباب يعني يكونوا متهورين في الحواري, بعض الحواري ما مش شرط في السويق بشكل عام
2: متهورين وايد, وأنصحهم أن يتوجهون لأماكن المخصصة يمارسون هوايتهم في الجمعية. الجمعية حين ما مقصرة يعني كل أسبوعين تست في الجمعية. ننصحهم أن يتوجهون لأماكن المخصصة يعني في سفتي, كل شيء موفر لك الجمعية. لا سمح الله تستعرض في الشوارع عند البيوت أو شيء يصير شيء ولا شيء تدعم لك حد يتبطل تاير, حتى لو تكون يعني سويق مهاري في الاستعراض الحر تبطل تاير فجأة يصير ما تتوقع.
1: صحيح, وصارت
2: صارت كثير. وأقولهم نتوجهوا للأماكن المخصصة والجمعية ما مقصرة, والحلبات الباقي ما بيقصرون معهم
1: بإذن الله تعالى. إيش أكثر المفاهيم أو المعلومات الغلط اللي الناس فاهمينها عن هذه الرياضة؟
2: ان اصحابهم متهورين وايد.
1: انتم مش متهورين
2: ويسوون احنا لا ما متهورين وايد يعني ما اخذين مفهوم غلط احنا عندنا ان اي حد ما اللي يستعرض حر انه هو اللي يسوي مشاكل 24 ساعه,
1: وهذا ما صحيح.
2: هو اللي مستحيل انه يتوب وهذا مش صحيح. مستحيل على يعني متى بتم تستعرض في الشوارع.
1: وبعد
2: بس
1: يعني مفهوم تحس ان انت اليوم تريد توضح للناس يا ناس ترى لا هذا ما صحيح نحن كذا,
2: ان اصحاب الاستعراض الحر ما يعني مش يعني اللي يستعرض حر هو اللي يسوي مشاكل دائما. يعني فاهمين غلط اي حد ما الاستعراض الحر ان هاي بدون مستقبل, يعني
1: ما عنده مستقبل,
2: إنه ما عنده مستقبل ذا بس يعني يزود سيارات ويستعرض وما عنده شيء يعني هاي تفكيرهم أكثر الناس. نحن لا بالعكس ما متهورين ونشارك في الأماكن المخصصة.
1: يعني أنت تقولها وأنت مبتسم. الله يحفظكم إن شاء الله. بالعكس أنا يعني وايد سعيدة وفخورة فيك ومستانسة أكثر أنك أنت تجربة حية لشاب متهور جدا في الحواري, بس وصلت لمرحلة الاقتناع أنه لا أنا لمتى بمشي بهذا الطريق وفي ظل وجود مكان ممكن يحتضني وأشارك فيه وأسوي اللي أنا أريده في مكان مخصص من غير لا أزعج الآخرين. فحلو أنك أنت يعني مثل ما يقولوا حطيت عقلك براسك.
2: صحيح.
1: ورحت للجمعية وبديت بالعكس من جانب هواية إلى احتراف, بطولات, إنجازات. خليني أسألك كم تحصلوا مع الجوائز عادة؟ كم تبلغ قيمة الجوائز؟
2: والله الجوائز في الاستعراض الحر ما تكون قوية. على حسب يعني أنت تكليفك يكون أكثر من الجائزة أمرات.
1: أيوة هذا في كل مكان؟
2: لا في دول ثانية تكون يعني أكثر
1: أعلى
2: على حسب يعني المكان.
1: بس في عمان الجوائز
2: لا
1: تعتبر
2: في عمان في بطولة الخليج تكون جوائز قوية جدا.
1: بطولة الخليج
2: هنا.
1: بس البطولات المحلية لا
2: تكون يعني مش إنما فيها يعني بس ما تكون وايد قوية جدا.
1: تكلفة السيارة أعلى من قيمة الجائزة.
2: تكلفة وايد خاصة إذا قبل البطولة اخترب غير اختربت مكينة يعني عادي تدفع قبل البطولة مبلغ وقدر.
1: حلو. طب شو الكلمة الأخيرة اللي ودك تقولها اليوم في ختام هذا اللقاء أو شيء إحنا ما ذكرناه ودك أنت تذكره؟
2: والله أنصح الشباب إنهم يمارسون هوايتهم في الجمعية العمانية، والجمعية ما مقصرة كل أسبوعين تست، وأنصحهم بدون تهور في الحواير. أنصحهم يتجهون إلى الأماكن المخصصة أفضل بألف مرة، لأن تستعرض في الحواير ما يوديك مكان، لا حد بيعرفك لا شيء، إزعاج الناس وما تعرف إيش يستوي عندك، يعني تبطل تاير تبطل شيء،
1: كل هذا على الفاضي.
2: عرفت كيف؟
1: أنت وايد تأكد هلا على هذه النصيحة، ودي أسألك أكثر قصة سمعتها كانت يعني مأساوية للشباب اللي يستعرضوا في الحواري.
2: كانت مش في الحواري، في ساحة شناص.
1: زين.
2: توفى ربيعنا الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: كان من صحار و كانوا يدخلون كذا سيارة، كان تهور باختصار. يعني من يجي المغرب يعرفون خلاص يدخلن 4 سيارات 5 سيارات بدون سيفتي بدون شيء، والجمهور عند السيارات والدعم من سيارتين وطشم السيارة واستوت وايد، فما في سيفتي أبدا وفما حد بيفيده، وانت غير هاي تكون مسائل قانونية.
1: وهو توفى مباشرة.
2: أيوة ما في لا سفتي لا شيء،
1: طلع من السيارة.
2: أيوة.
1: وما لابس ولا شيء،
2: ولا لا بدون هلمت بدون شيء.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: فدائما أنصح الشباب، الحين وايد ذكرت أن أنصح الشباب في الأماكن المخصصة.
1: أنا لاحظت، أنا قلت أكيد وراها قصة، بس يعني فقدت زميل لك صديقك.
2: صحيح، فعشان كذي أقول أحسن في الأماكن المخصصة على راحتك، مكان مهيأ وبدون مشاكل بدون مسائلات قانونية بدون شيء.
1: هذه الحادثة تحس أنه فعلا بعض من ربعكم فكروا فيها يعني بشكل جدي، أن اليوم فقدنا زميل لنا أو صديقنا، بكرة ممكن نكون إحنا إذا ما التزمنا بالقوانين.
2: أكيد أكيد
1: والأماكن.
2: يعني في واحد من الشباب خلاص اعتزل بعد هاي الحادثة اللي صارت،
1: اعتزل تماما
2: تماما، حتى ما يحضر أبدا، ما يحضر حتى لا الجمعية ولا شيء،
1: بعد ما كان هو محب ومتهور في هذا المجال.
2: بس نحن الشباب اللي عندنا خاصة شمال باطنة في السويق يحبون التهور أكثر عن الأماكن القانونية يعني الجمعية. يعني احنا نطالب دائما ان يسوون ساحة استعراض حر في السويق او في المصنعة تكون شارع نفس حلبات ليو هاي الاماكن، عشان الشباب ياخذون راحتهم، يكون شارع موجود، لان في اكثر الشباب ما يحبون الحلبة مربع تكون، يعني ما يحبون قيود، يبون شارع سيدة و
1: يتفننوا فيه.
2: نتمنى والله تكون حلبة ان شاء الله في المصنعة ولا السويق
1: وين
2: شارع
1: وين
2: سيدة.
1: وصلت مطالباتكم؟ حاولتوا انكم يعني تتابعوا هذا الأمر فعلا يتم تخصيص مكان قانوني لكم في ولاية السويق أو في شمال الباطنة، بما أنه في عدد كبير من محبي هذه الرياضات؟
2: والله طالبوا هم الشباب، بس أنا ما كنت معهم صراحة يعني. بس طالبوا أن تكون في المصنع في خبة القعدان، تكون لما يكون المهرجان السنوي اللي في خبة القعدان تكون الحلبة موجودة. وتوقعنا السنة الماضية تكون موجودة بس ما ما ما ما ما سووها. ما
1: شو رسالتك بالضبط. تتوقع أن هذه الحلبة إن شاء الله راح تكون موجودة؟ ووجه رسالة للمعنيين بهذا الأمر.
2: والله إن شاء الله نتمنى تكون حلبة نفس حلبة ليوة في المصنع
1: بإذن الله،
2: عشان تحتضن الشباب وبيكون جمهور عالمي صراحة في الاستعراض الحر. أنت شايفة بنفسك قلت عن الجمعية
1: فعلا.
2: كجماهير كمردود كمشاركين بيكون جدا ممتاز يعني في الجمعية.
1: انا ما اقدر استهين بالجمهور الكبير لهذا الفئه لانه الاعداد خرافيه ولا تقدر يعني, والناس تدور على مكان ولو بتذاكر تشتري تذاكر عشان انها تيجي تشوف. هذا الشيء شهدته بعيني يعني, وانا ما اقول لك في الدول اللي برا, هذا في عمان وواقع يعني حالها حال بعض الرياضات, يمكن حتى احيانا مضاعف لرياضات اصلا لها شعبيه بالحضور الجماهيري تشوفها اقل, ولكن هذه الرياضات اكثر يعني. اتمنى لك كل التوفيق وفخوره فيك ويعني بالتفاصيل الحلوه. في قصه بعد ودك تخبرنا اياها؟ انا احب اسمع القصص ترى.
2: لا حاليا ما شاء الله
1: خلاص قلت لي كل شيء. الله يحفظك, اتمنى لك كل التوفيق, شكرا جزيلا لك. ودك توجه كلمه لاهلك لربعك اللي يسمعنا الحين, او شيء ودك تقوله عن ياسر؟ لا تسالوني اياها مره ثانيه.
2: اوجه لهم التحية, أهلي ربعي إخواني كلهم, وجه لهم الوالدة
1: الله يحفظها.
2: أنا توها كاتبت لي في الواتساب, شافت الصورة مال بوست بالتوفيق قالت لي, ومن ضمن الصوتية قالت لي لا تنسى مدحني. أوجه لهم التحية.
1: لا مدحها مدحها تستاهل كلمة, بس باللهجة السويقاوية. يلا كلمة لعمتي نقول
2: وبس.
1: لازم تقولها شو بتسعى بتسكر عليك الباب بعدين.
2: اما ايش جالسه تسوين؟
1: الله يحفظ
2: الله يحفظهم الله يحفظ الجميع, وشكرا على الاستضافه.
1: الله يخليك, شكرا.
2: كان حوار ممتع صراحه.
1: الله يحفظك, وانا سعدت كثير.
2: ما توقعت انكم تجيبون هاي المعلومات.
1: كيف لازم
2: في معلومات.
1: الله يحفظك. بعد هذا احنا ما طلعنا شيء, خلينا الحلقة شوي كذا, بس دايما كل ما نشوفك في منصة التتويج رح نتواصل معك, نبارك لك ونعيش هذه التفاصيل الإنجازات القادمة, وإن شاء الله يكون موسم موفق إن شاء الله الموسم القادم الله. موسم 2026-2027 بارك الله فيك. شكرا لك.
2: شكرا لكم
1: مستمعينا. إذن هذا لقائنا اليوم مع المتسابق ياسر الفارسي, الاسم الرنان جدا في مسابقات الاستعراض الحرة بالسيارات وبإيد واحدة. نعم, ولكن أعمايله في الحلبة وأثناء الاستعراض ما تقدر تتخيل أنه هو بإيد واحدة. أتمنى لك كل التوفيق دائما, ونشوفه دائما في منصات التتويج.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصاً للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
2: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني. سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة، تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسمياً.

في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: المادة 108 من قانون العمل: يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

هلا كفي ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونقول الحمد لله على سلامة مولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، وستقام غدا بإذن الله مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالته بقصر الإنفليد بالعاصمة الفرنسية باريس. إذا الحمد لله على السلامة، وأكيد نترقب غدا كل تفاصيل هذه الزيارة لمولانا جلالة السلطان إلى فرنسا والعاصمة الفرنسية باريس. وإحنا بكذا مستمعينا أيضا وصلنا معاكم لختام مشوار برنامج هلا كافي، رحنا لابن السويق المميز، رحنا لأصوات الإطار والدخان وكل ما يتعلق بعالم المحركات، هذا الشغف الكبير. كنا نقول يمكن في بداية الحديث أن احنا أحيانا نحتاج بالغالب نحتاج ليدين على أساس أن نتعامل مع السيارة في الظروف الصعبة إذا سمح الله صار لنا أي شيء، ولكن ضيفنا كان يعني يتحدث عن هذا الشغف الكبير، هو بإيد وحدة من الولد ولكن مميز بطل في منصات التتويج ويستمتع بهذه الرياضة، وهي يعني الاستعراض الحر بالسيارات في مختلف حلبات السيارات. أشكركم جدا على طيب الاستماع، شكرا لكل من سمعنا كان حريص على الاستماع والتواصل. إذا الله عطانا الصحة والعمر إن شاء الله بكرة يتجدد معكم الموعد في نفس التوقيت. هذه تحيات الزميل أحمد الهنائي في مواقع التواصل الاجتماعي، تحياتي لكم في الإعداد والتقديم والإخراج أنا سميرة الحراسي. أتمنى لكم ليلة سعيدة يا رب، وليلة لو باقي ليلة نختم به المشوار، ومع السلامة.

0: المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.
2: هلا كافيه.
0: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: بيتك يزداد

0: مالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
2: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك،
1: لكن بعض هذه الاختيارات خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات ما تنتهي بلحظة، لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
2: وقف لحظة وابتعد،
1: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء ينفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة.
2: وقولها بثقة،
1: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل. صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأ من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخط لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي.

0: Ucrânia.
1: كان على بعد خطوة من تحقيق حلم العمر أن يكون أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم. وصل عمر

الانتخابات، وجد نفسه يقود واحدة من أكبر مواجهات الأندية. ولم تتوقف رسائل الدعم عند هذا الحد، إذ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منحه كامل مستحق

0: اللحظة الصعبة، من حرمان على أبواب المونديال إلى تكريم على المسرح الأوروبي. قصة عمر أرتان تذكرنا بأن بعض الأحلام قد تتعثر في الطريق، لكنها أحيانا تعود إلينا من باب آخر أكبر مما نتوقع.
1: هلا بالمونديال.

عادنا الناس ما اخترت الا الذهب. صوت العاشقين يناجي الليل والنجمة، ومن كلمة على كلمة

إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان، كما يساهم هذا السلوك في

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: ديا صافي سنت صاف حدوقة سلة
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: عطائك هو ما يصنع الفرق، سواء كنت متخصصا أو طالبا أو محبا للخير. أبواب الجمعية العمانية المتلازمة داون مفتوحة لك، وقتك، مهاراتك أو حتى كلماتك المشجعة تساهم في تطوير برنامجنا. كن شريكا في رحلة التمكين وساهم معنا في رسم المستقبل أجمل لأبنائنا.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب أبأم.

0: لوحظ لدينا في خلال السنوات الماضية تزايد عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية، وهذا عامل لنا هاجس بأمانة. والإحصائيات لدينا من سنة لسنة تزداد من 200 إلى 300% على عدد البلاغات والشكاوى. قبل التعامل مع أي متجر إلكتروني التأكد من أن المتجر الإلكتروني معتمد لدى جهات الاختصاص. تردنا الكثير من الشكاوى، وللأسف نتأسف احنا كهيئة حماية المستهلك أن لا نستطيع إرجاعها بسبب عدم معرفة من هو صاحب الحساب. لا يوجد أرقام هواتف، لا يوجد إيميلات، لا يوجد بيانات، وحساب في منصة عالمية يعرض بعض الصور ينساق إليه المستهلكين، بعضها فيها احتيال وبعضها فيها غش. بعد المستهلك في النهاية أين حماية المستهلك؟ إحنا المبالغ ممكن أعطيك بداية، المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين من الشكاوى والتسوق الإلكتروني خلال 2025 وصلت تفوق 25,000 ريال عماني. هذه اللي رجعناها للمستهلكين من متاجر إلكترونية فقط. فالحين في القريب كانت قبل شهر رمضان كانت تعرض كثيرا جلسات رمضانية، ممكن مرت عليك أستاذة، جلسات رمضانية 8 أشخاص مع الزولية مع المظلة مع وللحوش وحلوة وجميلة بقيمة 45 ريال 50 ريال، يعني سعر خيالي. تردنا شكاوى المستهلكين، يا أبوي هذا أعطيت أنا دفعت له 50 ريال
1: عارفون
0: ما جابي فلوس. هين أوكي تتبعنا بأمانة، قمنا بجهد على الرغم أنه لا يوجد رقم تواصل. كثرة الشكاوى على هذه المواقع، هم يستهدفوا الموسم، إيش اللي موسمه الحين، هم يكثفوا يكثفوا الإعلانات عنا، يخلوه ترند.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوش.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: حتى 9 PM.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. اعزائنا المستمعين، نتوقف الان مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.

0: جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

إذا سمعت أن درجة الحرارة 40 ممكن تحسها أعلى بكثير. السبب أن الإحساس بالحر ما يعتمد على درجة الحرارة بس، هو يعتمد على الرطوبة والهواء. كل ما زادت الرطوبة الجسم يتعب أكثر في التبريد ويزيد الإحساس بالحر.

0: يوتيوب حاضري كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام ايمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيم وحر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
5: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
6: حكايات المونديال.
7: إذا كنت من مشجعي كرة القدم الأوفياء أو ممن يشاركون في نقاشات مطولة مع أصدقاء شغوفين باللعبة، فبالتأكيد مرت عليك عبارة المباراة لعبت على جزئيات صغيرة أو أن التفاصيل البسيطة حسمت المباراة. هذه الجزئيات قد تكون مهارة لاعب أو هفوة من حارس المرمى أو أحد المدافعين، وربما لمحة تكتيكية من المدرب، لكن في أوقات أخرى تكون غير مألوفة، حذاء ذو تصميم مبتكر مثل ما حدث في معجزة بيرن. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. نحن الآن على بعد دقائق من انطلاق المباراة النهائية لمونديال 1954. ملعب مدينة بيرن السويسرية ممتلئ عن آخره بمشجعين متحمسين، الكل يترقب المواجهة النهائية بين فريق لا يعرف طعم الهزيمة هو المجر، وآخر يلعب دور الطرف الأقل حظوظا ألمانيا الغربية. المجر بقيادة نجم الهجوم بوشكاش سجلت 25 هدف في طريقها للنهائي وأطاحت بعمالقة أمريكا الجنوبية البرازيل وأوروغواي. بالمقابل ألمانيا فازت على يوغوسلافيا والنمسا، لكنها خسرت في مرحلة المجموعات ضد المجر بثمانية أهداف، كان هذا كفيلا بجعل النهائي أشبه بنزهة. لكن فيما يبدو لم يكن أحد يدرك أن الألمان لديهم سلاح سري سيقلب الأمور رأسا على عقب.

تقدمت المجر بهدفين قبل أن تدرك ألمانيا التعادل مع نهاية الشوط الأول. المنعطف الحاسم كان بداية هطول الأمطار الغزيرة

دقائق قليلة كانت كفيلة بأن تتحول أرض الملعب إلى بحيرة من الطين. وهنا طالب مدرب ألمانيا اللاعبين بتبديل أحذيتهم بأخرى مقدمة من ورشة أدولف داسلر لصناعة الأحذية. كانت هذه الورشة نواة لما يعرف حاليا بشركة أديداس. قدم داسلر حذاء ذو تصميم مبتكر بنعل يسمح باستبدال البروزات الحديدية في باطن القدم للمساعدة على اللعب فوق الأرض الموحلة. في الشوط الثاني تمكنت ألمانيا من تسجيل هدف ثالث

0: المقابل عانى لاعبو المجر من أجل التوازن على أرض الملعب. في النهاية توجت ألمانيا بلقبها المونديالي الأول.
1: Ferenc Puskás nach vorne gegangen hat die Gratulation angenommen und Deutschlands Hymne erklingt.
0: لقب تحقق بفضل الروح القتالية للاعبين الألمان وأيضا بفضل الحذاء العجيب المقدم من أدولف داسلر.
2: حكايات المونديال.
3: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: صفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض: لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: 5551027.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 9351027.
3: هلا أف أم
4: مزاجك.

الأهداف السبعة في كأس العالم ليست مشهداً يتكرر كثيراً عبر تاريخ المونديال. لم تشهد البطولة سوى 5 مباريات سجل فيها 7 أهداف أو أكثر لفريق واحد. اللافت أن ألمانيا كانت حاضرة في 3 منها، ب8 أهداف أمام السعودية في عام 2002، وسباعية تاريخية ضد البرازيل في مونديال 2014، ثم سباعية جديدة أمام كوراساو في مونديال 2026. أرقام تؤكد أن الماكينات الألمانية تعرف جيدا كيف تترك بصمتها في أكبر مسرح كروي في العالم. هلا بالمونديال.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: Abor abor mari kai
1: da mesta de mes
2: asamama baby abata abata abata.
3: الجمعية العمانية المتلازمة داون من دورها أيضاً أنها توعي الناس والمجتمع، يعملوا حملات توعوية في كل مكان، ينشروا معلومات صحية عن متلازمة داون عشان الناس تفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب أنا أبقى.

إذا سمعت أن درجة الحرارة 40 ممكن تحسها أعلى بكثير. السبب أن الإحساس بالحر ما يعتمد على درجة الحرارة بس، هو يعتمد على الرطوبة والهواء. كل ما زادت الرطوبة الجسم يتعب أكثر في التبريد ويزيد الإحساس بالحر.

0: من البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا اف ام،
0: هلا اف ام دوت او ام،
2: هلا اف ام.
3: مزاج

يستحق فرصة جديدة وبداية أفضل. معا ندعم المتعافي بدون حكم ونسانده ليعود لحياة طبيعية، ونزرع الأمل في أسرته، وندعم المتعايشين مع الإيدز بدون وصم أو تمييز وبروح إنسانية واعية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
3: هلا اف ام راديو.
4: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب.

0: أكثر تأثير عن المرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية السيكل سل. هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر كثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام، من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط إنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون، مرات في أوقات حتى متأخرة إن لما نروح نشوف المريض قولوا لنا إن هذا المريض يحتاج تغيير دم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفها فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل إن المريض تشوفي يعني يبكي صراخ المريض يعني من شدة الألم. عاد إذا كان وصل المريض إلى مرحلة إنه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج إلى تنفس صناعي في بعض الأوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني أثناء التخدير. فصراحة هذا أكثر حالة يعني اللي هي لأنها دائما تواجهنا يعني أسبوعيا نروح نشوف هذه الحالة. نحن نواجه يعني مع المعاناة مع المرضى هذا اللي هو الدم الوراثية. صراحة أنصح بأن فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية، زواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: الجوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: لأن الصفائح الدموية تحفظ لفترة قصيرة، فإن كل متبرع جديد يمثل دعماً مهماً للمخزون. بادر بالتبرع اليوم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634 4767 أو

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

في الليل. تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767. 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.